0: وبدا هناك في التكتيك، نقول التكتيك اللي هو بدا يعني بدات السرعه وبدات ايش يعني الامور اللي تخلي هناك في نقول كوكبات ما بين المتسابقات، ولكن لحد الان اللي تقود هذا السباق اللي هو الاثيوبيه هيرت.
1: يعني الحقيقه الخروج المبكر للاعبتين الاردب ممكن يكون له اثر في السرعه، واللفه السادسه كانت بطيئه جدا جدا في منتصف هذا السباق، بدا بعد ذلك الريتم يعود كما كان في البدايه، لكن يعني في النهايه ما زالت الامور تسير بشكل جماعي، ما زال جميع اللاعبات تتواجدنا في كوكبه واحده، وان كانت هيرت مشيشه الاثيوبيه هي تقود السباق، لكن لا توجد فوارق بين اللاعبات. وصلنا للكيلومتر الاخير ويعني نقترب من اللفه الحاسمه والاخيره في هذا السباق، ولابد من رفع مستوى السرعه ورفع نسق السرعه خاصه للاعبات المرشحات. نتحدث عن الايطاليه الاثيوبيه، يعني المنافسه المتوقعه بين اللاعبات الايطاليه بتشيليتي ولاعبتي اثيوبيا.
0: نعم احنا كنا قلت لك مثلا مطالب، احنا كنا نتمنى الزمن يعني يكون في حدود ال 14 5 14 8 14 14 20 يعني في هذا الحدود، ولكن حسب المعطيات اللي شفناها الان يعني ما نقول صعب، ولكن لربما هناك حتى يعني الايطاليه اللي هي المتالقه في بطولات اوروبا الان بدات تسحب او بدات تضم على اللي هي ناديه الايطاليه، بدات شويه يعني تضم نفسها مع اللي جات في المركز الثالث اللي هي موجوده بوتلوتي اللي هي موجوده في الصف الثالث، يعني هذه عندها انجازات على مستوى بطولات اوروبا للكبار، خذت المركز الاول في 10000 على ما اعتقد او 5000 في المركز الثاني، والان نشوفها هي الان مع اليابانيه تاناكا.
1: متوقع نصل ل 14 30 ثانيه، وهو طبعا رقم يعني بعيد جدا في سباق يعني يسير بشكل تكتيكي ومتحفظ، وسرعه لم نصل الى السرعه يعني المطلوبه في هذا السباق، لكن هي ناديه بتشيليتي بدات الان تسرع الخطوات، بدات اللاعبات المصنفات الان يحاولنا الابتعاد، يحاولنا التقدم، وبالتالي اللفه الاخيره مشاهدينا الاعزاء واللفه الحاسمه، ولنرى هل يكون بالفعل نسق السرعه يزداد بالنسبه للاعبات المرشحات ام تظل الامور كما هي والمفاجاه يعني تكون وارده. مارتا اليمايو الان تقود
0: يعني
1: السباق.
0: شوف يا ابو طالب، مارتا الاثيوبيه اللي تقود السباق رقمها الشخصي 14.2384 سجلته هذا العام. هل هي تحافظ على هذا الرتم ام لا؟ راح نشوف هناك ايضا مفاجات كبيره يا ابو طالب. شوف الان بدات السرعه تتزايد وبدات الكوكبات في اللفه الاخيره.
1: مارتا اليمايو والملاحقه من ناديه بتشيليتي والسرعه يعني اللاعبات تعود السرعه ويختزلنا الطاقه كلها والسرعه.
0: نادي هذا
1: ناديه طبعا واضح ناديه طبعا سرعه ناديه بتشيليتي، وبدات الخطوات تتسع والمخزون السرعه لدى اللاعبات يا سلام يظهر فيه، يعني اختزنوا كل قوتهم في اللفه الاخيره. ناديه رائعه جدا في طبعا في اللفه الاخيره بتدخل بجداره واستحقاق ناديه بتشيليتي الايطاليه، ويعني بجداره وتوقع أن تفوز بهذا السباق وإن كان الزمن بعيد جدا، لكن تنجح نادي بتشيليتي في الفوز بالمركز الأول.
0: نعم يعني على اعتبار أن يا أبو طالب شوف زمنها الشخصي 14.2315 سجلت أحسن زمن هذا الموسم 14.40 الآن سجلت 14.54 يعني قريب 15، ولكن هي تبقى بطلة قوية صراحة، وأنا توقعتك يا أبو طالب قلت أصحاب الأزمنة يعني المتأخرة إلى ربما تكون لها الفرصة، ولذلك حصل ذلك على اعتبار أن نادي هذه صراحة يا ابو طالب لها مشاركات على مستوى ال 5000 متر صراحه، يعني هذا اللي في روما في بلد اخذت المركز 13 وجابت 14.40 الان نشوف الان بتالق وايضا بتكتيك، اصبح الان سباق تكتيكي بحت على اعتبار الزمن اللي لما جابوه 14.50 قريب 15 دقيقه، يعني وبذلت مجهود كبير صراحه على اعتبار انها يعني صراحه من البطلات وعندها ايضا زمن في ال 1500 متر 3 دقائق 58 ولذلك اصبحت الان هي صاحب المركز الاول، وايطاليا كما تعرف يا ابو طالب يعني عندها سرعات وجولات على مسافه طويله في خط عمزه الرجال، عندما نشوف ريبرتو اللي اخذ المركز الاول في اولمبياد لوس انجلوس في سباق ال 10000 متر هو ايطالي، والان نشوف ناديه الايطاليه في ملتقى سيسيليا
1: بتفوز بجداره واستحقاق صاحبه فضيه باريس في 10000 متر بطوله العالم في هذا السباق العام الماضي 2025. بتشيليتي وفرينو هيلو الاثيوبيه تفوز بمركز ثاني، في روما حققت مركز ثالث، روز ديفيز الاستراليه تنجح اليوم في احراز المركز الثالث، واكثر من لاعبه من اللاعبات المصنفات يعني تراجعنا في هذا السباق، وعلى راس اللاعبات لكينا اميباو الاثيوبيه المصنفه الاولى عالميا في هذا السباق صاحبه الورد ليد اليوم تراجعت لكينا امباو الى الترتيب الثامن. في طبعا مفاجاه سلبيه بهذه لهذه اللعبه.
0: احنا مثل ما توقعنا يا ابو طالب مثل ما اشرنا قلنا يعني اصحاب الازمنه اللي هي تكون في متوسط 14 20 14 30 14 40 هم لهم الاحقيه على اعتبار السباق كان بطيء جدا ولذلك شفنا يعني وهذا ليس نقص في البطولات ولكن التكتيك. اصبحت الان نادي المركز الاول مثل ما فضلت ابو طالب واثيوب المركز الثاني واسترا المركز الثاني اللي هي روس الاستراليه خلال المركز الثاني على اعتبار ان زمنها 14.31 يعني زمن متاخر شويه ولكن حسب مجريات السباق وحسب الظروف اللي صارت فازت وحضر المركز الثالث.
1: هذه الابتسامة العريضة من نادية بتشيلت الإيطالية لأن هذا الفوز هو أول فوز لها في مشاركتها في الدوري المأسي.
0: نعم.
1: وبالتالي فعلا يعني فوز له مذاق. والعصفور دوبلانتس والمحاولة الثانية 6 متر 10 سنتيمتر دوبلانتس لابد يا دوبلانتس لابد أن تفعله وتجتاز يعني من الصعب أن تخسر مرة ثانية دوبلانتس وبالفعل دوبلانتس الآن يرتقي إلى الترتيب الأول بهذا الارتفاع 6 متر 10 سنتيمتر.
0: يا سلام هذا يشوفه هنا أرمن اليوناني يطالعوا بحسرة ولكن هذا اللي حدث أصبح يعني حامل الرقم العالمي اللي هو أرمن دوبلانتس السويدي 6 متر 31 رقمها الشخصي ورقم العالم الآن يحقق اجتاز 6 متر فاصل 10 سنتيمتر.
1: فينجرس أمريكي نجوارو وكوريتس مارشال ترالي أصدقاء طبعا. والآن سندري يتراجع للترتيب الثاني وإيمانويل كارليس يتراجع للترتيب الثالث. ما زال سندري النرويجي محاولة ثالثة وأخيرة لكن يوم سندري يعني يؤدي بشكل مميز.
0: يلا يا سندري نشوف كيف الاجتياز عندك وكيف
1: إذا نجح يعود للترتيب الأول ويكون الضغط كبير. نعم. جدا على دوبلانتس
0: 27 سنة وعنده مشاركات كثيرة هذا الموسم في السويد في أوستوكولم في النرويج في الدوحة جانا هنا شارك
1: ولم يغب عن أي مشاركة سندري
0: في بريطانيا في لوزان يعني كلمة الثالث الرابع الخامس الثالث الرابع الخامس الآن نشوفه هل يجتاز
1: النرويج سندري والمحاولة الثالثة والأخيرة 6 متر 10 سنتيمتر سندري لا لم ينجح لكن أداء مميز اليوم لسندر النرويجي يحتل الترتيب الثاني في إنجاز وأيضا اللي هي
0: ياخذ
1: منافسة بعد البطل
0: لأن
1: دوبلانتس.
0: عنده اليوناني في المحاولات هناك يعني في هناك في مثل ما تقول يعني في الأحسن وفي الأفضل يجي المركز الثالث حاليا
1: على وإن كان إيمانويل كارليس لم يحاول على هذا الارتفاع وبالتالي فعلا الترتيب وضع ترتيب ثالث لسندر النرويجي والوثب العالي يا سلام عليك باتروسون متر 98 سنتيمتر
0: اجتازت
1: الارتفاع وها هي رينا جريتشينكو ايضا متر 190 سنتيمتر بنجاح وهذه هي اعاده للاعداد لصاحبات الترتيب الثاني والثالث. رينا جريتشينكو فازت الترتيب الثاني وباترسون الترتيب الثالث ويروسلافا تنجح في الفوز بالمركز الاول الوحيده التي اجتازت ارتفاع 2 متر يروسلافا الاوكرانيه.
0: نعم نعم هذه اللي هي
1: يارسلافا
0: يارسلافا نعم 2 متر
1: المحاولة الناجحة
0: يا سلام
1: المتر محاولة ثالثة وأخيرة تصعد بقى للترتيب الأول
0: ورغم الملتقى 25 الآن نشوفه
1: تعادله بالفعل
0: تعادله نعم يا سلام على اعتبار أن يعني إيرينا و إلينور الأسترالية متعادلين في الارتفاع ولكن هناك محاولات فاشله وحالات ناجحه اصبحت الان الكفه لاستراليا في المركز الثالث واوكرانيا المركز الثاني الاول والثاني.
1: بالفعل نجاح للاعبتي اوكرانيا ياروسلافا وإيرينا جيرتشينكو
0: منافسه قويه كانت صراحه
1: اكيد
0: منافسه قويه صراحه يعني حتى ال 2 متر يعني صراحه جابوها ب يعني بعزيمه وقوه واصرار من قبل يارسلافا حامله الرقم العالمي 2 متر فاصل 10 سنتيمتر. الان نشوف السباق ان شاء الله ال 100 متر يا ابو طالب
1: متر على مستوى الرجال السباق الذي كان به اليوم تصفيات.
0: نعم مجموعتين كانوا
1: مجموعتين بالفعل تصفيات تمت اليوم والى الان يعني ظهر الستارت ليست اخيرا امامنا معنا 9 لاعبين هو في حال رقم واحد روني باكير الامريكي ايمانويل اسيمي الكاميروني موجود امامنا في حال رقم اثنين كاني سمباين الجنوب افريقي حال رقم ثلاثه لاعب رائع الكندي أندريد جراسي حركهم أربعة. وبلكسيفيلي الجامايكي حركهم خمسة. كينيس بدنارك الأمريكي حركهم ستة.
0: ليوتيلا
1: جيفتي ليوتيلا الجنوب أفريقي حركهم سبعة.
0: أجاي
1: النيجيري كينسولا أجاي حرك من 8. وأخيرا الأمريكي كريستيان كولمان حرك من 9. من ترشح كابتن وحيد وجميع اللاعبين تحت العشر ثواني؟
0: خلينا نتفق على شيء واحد، جميع الأرقام الشخصية والحالية كلها تحت العشر ثواني، هذا أول شيء. الشيء الثاني كريستيان كولمان موجود الحارة رقم 9، هو يعني صاحب نقول ربما تكون هناك له يعني كلمة، وعلى اعتبار هذا السباق يعني صراحة لما يعني أدرج هنا يا أبو طالب على اعتبار أنه يعني أساس يعني تكون هناك في حقيقية أو هناك في يعني فرصة لبعض الأبطال يوصلون للنهائي اللي هو في اللي راح يكونوا 4 و5 و9 في بروكسل. الآن يا أبو طالب أنت تقول لي من بفوز، أقول لك صراحة صعبة لأن جميع الأرقام كلها ممتازة جدا جدا، على اعتبار أن إيمانويل اللي هو من الكاميرون عنده 9.83 ثواني سجل هذا العام، وسجل أيضا في التصفيات على ما أعتقد مش عارف كم، ولكن الآن نشوف سباق مفتوح.
1: وليكن ترشيح لوبلكسيفيلي الجامايكي، إيمانويل اسمه أيضا رقم مميز جدا وقوي الموجود حرك 2. والانطلاقة مشاهدين أعزاء 100 متر والعداء الأسرع، ومن يكون الرجل الأسرع في هذا السباق؟ والدخول وبقوة أوبلكسيفيلي، سيفيلي سيفيلي سيفيلي سيفيلي فعلا، يا سلام عليك أوبلكسيفيلي رائع. اللاعب الجامايكي يفوز بجدارة واستحقاق بالمركز الأول، والترشحات يعني تذهب في محلها. وبيتنارك الأمريكي في التيب الثاني، كريستيان كولمان ما زلنا في انتظار الفوتو فينيش لتحديد صاحب المركز الثالث. أوبلكسيفيلي برقم جديد للملتقى
0: 9.83 حطم رقم الملتقى اللي كان مسجل أبو طالب باسم فريد كاي كيرلي اللي هو الأمريكي سنة 24 9.87 والآن 9.83 على اعتبار أن هذا هو الجامايكي، أصبحت جامايكا. وكريستيان كولمان اللي أبو طالب اللي قلنا على رشحناه بعد خذ المركز الثالث.
1: صحيح، منافسة جامايكية أمريكية دائما يعني على مدار سنوات طويلة، ونحن في سباق 100 متر نستمتع بالمنافسة ما بين هاتين الدولتين بشكل كبير جدا. واليوم جامايكا تتفوق وغدا أمريكا تتفوق، ودائما يظل الصراع والتنافس الساخن ما بين هاتين الدولتين في وجود طبعا أبطال جنوب أفريقيا الكاميرون دول أخرى، لكن سيفيلي اليوم نعم يعني يواصل التألق.
0: أكيد سامبيلي يعني كان متألق هذا المركز يعني جاء متأخر نوعا ما أو ما كمل السباق، على اعتبار أن أبو طالب شوف ثلاثة من أمريكا تأهلوا واللي هو كينيث بيدرينك اللي أخذ المركز الثاني، كريستيان كولمان اللي أخذ المركز الثالث، وايضا رومين بيكر جاء متاخر خذ المركز الثامن على اعتبار سجل 9.87 على اعتبار انه يعني صراحه توقيتات مش بسيطه يا ابو طالب، شوف كل التوقيتات اللي
1: جات تحت 10 ثواني
0: تحت 10 ثواني، وهذا اول مره يحدث على مستوى الدوري الماسي
1: 9 لاعبين فعلا كلهم تحت 10 ثواني.
0: نعم يعني هذا اول مره يحدث الدوري الماسي الان، يعني شوف يا ابو طالب يعني حتى يوم كارلويس يعني سجل 9 ثواني ومش عارف كم في أولمبياد لوس أنجلوس في المركز الأول، يعني شيء خارق يعني شيء مش بسيط، وكان الرقم العالمي في ذاك اليوم 9.92 باسم كالفن سميث الأمريكي في ذيك المرة، وكان الرقم 200 متر بسجل باسم الإيطالي. الآن نشوف يا أبو طالب الأرقام يعني في 100 متر تحت 10 ثواني، 200 متر تحت 20 ثانية، يعني شيء رهيب جدا. هاي ما يسمى بتطوير العلوم الرياضية وأيضا الجرعات التدريبية اللي وأيضا هناك الفيتامينات الخاصة يا أبو طالب، أنت عارف لما أقول الكلمات الخاصة يعني هناك في اللي تعطي اللاعب الحقية وتعطي بأنه يفوز في ويعمل أرقام على مستوى المسافات القصيرة.
1: كله تحتمط لأن هناك أسطورة جامايكي اسمه يوسين بولت ظهر في هذين السباقين. ها هو قصف الكورس دانيال ستال مشاهدين الأعزاء اللاعب السويدي في محاولته بقصف الكورس. دانيال ستال فاز بكل سوكولمو مركز ثالث في شنغهاي صاحب ذهبية طوكيو.
0: سلام
1: محاولة يعني هي الأفضل له في 68 متر 25 سنتيمتر، تضعه إلى الآن في الترتيب الثالث.

0: ما زال مكلاس إلكنا الليتواني في الصدارة
1: من أول محاولة.
0: لا بطل يعني صاحب رقم عالمي
1: من أول محاولة يا أبو طالب على طول يعني 71.67.
0: يا سلام عليك دوبلانتس، يا سلام عليك جديد، يا سلام عليك دوبلانتس، يا سلام عليك رقم جديد دي الملتقى 6 متر 20 سنتيمتر. أرمان دوبلانتس سعيد بهذا القفزة.
1: نعم أكيد بعد معاناة يا أبو طالب صحيح. أصبح الآن يعني من أول محاولة بعد.
0: لكن لا هو ليس رقم جديد الملتقى، رقم ملتقى 6 متر 26 سنتيمتر نفس اللاعب
1: من أول محاولة اشتاز، من أول محاولة يعني، وهذا شيء يعطينا يكون عنده يعني دافع قوي بالنسبة للمحاولات، أو لربما هناك يعني نشوف يتجرع الماء اللي هو منول اليوناني لربما تكون عنده كلمة. ولكن احنا نشوف لحد الآن يعني هذه القفزة يا سلام، محاولة 6 متر و20، بطل عالمي يا أبو طالب،
0: بطل أسطوري وليس بطل عالمي فحسب، بطل أسطوري،
1: شيء يعني مش بسيط.
0: يواصل التألق والإبداع أرمان دوبلانتس، وكان يعطينا اللمسات الأخيرة قبل النهائي في الدوري المقاسي وقبل بطولة العالم أيضا في المجر الشهر القادم.
1: نعم
0: ابتعد كثيرا يعني كارليس وسندري بستة أمتار إلى الآن، وأعتقد حسمت الأمور، ربما لا يحاول مجددا أرمان دوبلانتس، يعني الصورة تعطي هذا الانطباع. لنرى إيمانويل كارليس، إذا نجح سيعود دوبلانتس، إذا لم ينجح ربما دوبلانتس يكتفي.
1: نقول بطل خيوط الجوتي يعني ربما تكون هناك يعني صراحة يعني يشوف هذا يعني اليوناني سجل هذا العام 6 متر 17 والآن الارتفاع على 6 متر 20، يعني هل نقول إذا اجتاز هذا الارتفاع راح يكون دوبلانتس يعني في

0: من قبل اللي هو اليوناني كارلوس إيمانوي.
1: فعلا يعني يحاول تحقيق رقم شخصي جديد، وإيمانو كارديس يعني يوضع في تاريخ اللعبة كثاني أفضل لاعب في تاريخ اللعبة.
0: أحيانا المشاهدين يشوفون يقول هذا شحط في يده، هذه شحط في الكف في يده، وهذا نقول هذا ما يعني نوع من اللي يثبت إيده على العصا، ما يكون هناك فيه نوع من

0: وما في نوع من يعني تسريب او ما في نوع من يعني العصا راح تفرط من ايده. هذا بالنسبه لتوضيح بسيط فيما يتعلق. هناك تختلف، هناك في من النوع الاسود وفي النوع الابيض وفي النوع يعني مختلفات، وفي نوع السبري على السبري الرش، وفي نوع على مستوى النور احنا نسميه بالخليجي اللي هو الابيض.
1: إيمانويل كارليس، يعني نشاهد هذه المادة توضع للاعب الجمباز، لاعب رفع الأثقال، لاعب قصف الكرسي، لاعبين كثار، صعب جدا يعني الحقيقة، يعني كاد أن يعني يتعرض للإصابة في هذا النزول. وإيمانويل كارليس
0: يعني محظوظ صراحة،
1: محاولة صحيحة، محاولة ثالثة خاطئة، وبالتالي أرماندو بلانتس يفرض كلماته في هذه الجولة، يفوز بالمركز الأول. اليوناني موجود أمامنا، إيمانويل كارليس المركز الثالث، سوندر النرويجي الترتيب الثالث، والمدمار يستعد لسباق ساخن 1500 متر على مستوى السيدات. خمسة عشر لعبة يتنافسنا في وجود لعبتين أرنب 1500 متر على مستوى السيدات. أمامنا اللعبات بالصورة الإسبانية لوريا وتايرن باركس الأمريكية لعبتين الأرنب، بعد ذلك كلوديا من بولندا مركز ثاني في روما هذه اللعبة، جيسكا هل الأسترالية المتألقة باللون الأصفر وهذه الابتسامة المصنفة الأولى عالميا في هذا السباق تتواجد أمامنا، تحيي الجماهير بريكا هيلوم الإثيوبية مصنفة خامسة عالميا صاحبة نور الليت، وبجوارها الإثيوبية سيجد جوما، ثم دوركس إيوي الكينية، ليكي هيلس الأمريكية لعبة قوية، بتريسيا البرتغالية، جاسي كلمت الفرنسية، سارة هيالي إيرلندا، إيميلي ماكاي أمريكا، ليندن هول الأسترالية هي أمامنا الآن، سارة بيلينج الأسترالية، فيرونيكا البولندية، سينكلير جونسون الأمريكية، سارون بيرهي الأثيوبية. سباق كابتن وحيد ساخن ومثير ومنافسة خماسية نتوقعها في هذا السباق.
0: والله يا أبو طالب شوف أنت يعني ما خليت لي شيء، شوف أنا أقول لك يا أبو طالب شوف 17 متسابقة في هذا السباق، أهم المشاركين يعني جيسيكا هيل اللي هي من أستراليا تصنيف الأول، أحسن زمن شخصي عندها 3:50.83، أيضا نيكي من المتحدة الوحدة الأمريكية التصنيف الثاني، أيضا الكينيا إيوي، الرغم أحسن زمن سجل هذا الموسم موجودة هنا الأثيوبية اللي هي يا أبو طالب هايلون بريك 3:55.56، هذا أحسن زمن سجل لهذا العام بالنسبة لهذا العداء. نقول حق زبال 1500 متر راح نقول 4 متر كانوا يجيبونها، 800 متر ل 1200 متر، اذا جابوا يا ابو طالب ال 400 متر يعني في الدقيقه 2 دقيقه 3 دقيقه يعني تحت الدقيقه 5 نقول سباق ماشي بشكل صحيح، وانا اتكلمك عن الزمن اذا كان تحت الاربع دقائق، اذا جابوا ال 200 800 متر تحت الدقيقتين 10 نقول سباق ما زال موجود وما زال يعني قوي وما زال سريع يعني تحت الأربع دقائق، إذا جابوا 1200 متر تحت 3:10 أو 15 نقول لربما يكون هناك الزمن مثل ما أشرت لك يا أبو طالب تحت الأربع دقائق. الآن نشوف، والراغب يا أبو طالب هذا السباق على اعتبار اللفة الأولى لابد أن تكون يعني تحت الدقيقة 3
1: جيدة
0: ممتازة،
1: دقيقة ثانية 3:30
0: دقيقة 1، إذن تحليلي ماشي صح لحد الآن، السباق سريع والسباق ماشي تحت الأربع دقائق، على اعتبار أن صاحبة المركز الأول أبو طالب الآن الأمريكية باريكس تيري، وهي أيضا يعني متخصصة في سباقات 800 متر، لما يقول لك لما يجيبون أرنب حق السباق ما يجيب لك واحد متخصص في 1500، يجيبونه في يعني يعطيهم سرعة قوية، ولذلك تخصص 800 متر يجيبون حق 1500 متر. الآن نشوف في المركز الأول والمركز الثاني الأمريكية والأسبانية اللي هما يسحبون السباق.
1: الريتم بالفعل ريتم يعني سريع، واللعبة البولندية تحاول، كلاوديا اللعبة البولندية التي تقود الآن المجموعة في محاولة لإسعاد الجماهير، في محاولة لمزاحمة كبار هذا السباق المتواجدات معها، وبالتالي الريتم يسير بشكل جيد إلى الآن. الفرق ليس متسع بين اللعبتين الأرنب وبين الكوكبة الموجودة والتي تتنافس، ويعني لفة أولى كما ذكر كابتن وحيد كانت لفة مميزة، دقيقة ثانية وهي اللفة الثانية دقيقة 4 ثواني، أيضا لم نبتعد كثيرا بالنسبة للسرعة.
0: يعني الآن 800 متر قلنا يا أبو طالب إذا جابوها تحت 2:10 جابوها 2:05، سباق لحد الآن ماشي بالشكل الصحيح على اعتبار 1:04 في اللفة الثانية. الآن نشوف الآن في المركز الأول يا أبو طالب هي الإسبانية لوريا إبرازا رابال، والثانية أيضا اللي هي البولندية كلاوديا صاحبة

0: المكان وصاحبة نقول البلدياتي منهم، وأيضا أوي اللي هو ديوكروس الكينية صاحب المركز الثالث، على اعتبار أن هايلون بريك أحسن زمن سجلها في العام في الصف الخامس.
1: نقترب من اللفة الأخيرة مشاهدينا الأعزاء في هذا السباق الساخن 1500 متر على مستوى السيدات، ولنرى لمن تكون الكلمة. الأرنب الأولى غادرت، الأرنب الثانية تغادر أيضا الآن، والصراع الآن مشاهدينا الأعزاء والمنافسة القوية والمحاولة من لعبة البولندية كلاوديا هل تنجح في إحداث مفاجأة، هل تنجح في إسعاد الجماهير. هي لعبة مميزة لأنها مصنفة تسعة عالميا، هي ليست بعيدة في التصنيف، لكن واضح جدا ملاحقة قوية جدا. نرى جيسكا هل تتواجد في الصورة، وهي الانطلاقة من الكينية دوريس إيوي بالفعل هي التي الآن تقود السباق وتنطلق، لكن ملاحقة قوية جدا من الأسترالية جيسكا هل المصنفة الأولى عالميا. جيسكا هل ستنجح في تخطي اللعبة الكينية؟ اللعبة البولندية تتراجع على الترتيب الثالث، السباق يزداد سخونة يزداد إثارة، نسق السرعة يزداد، والمركز الأول لمن يكون مبادلة في الصدارة ما بين الأسترالية والكينية، منافسة ساخنة جدا ما بين اللاعبتين. لكن يا سلام على جيسكا هل والختام والفينش الرائع لجيسكا هل، يا سلام على رتم السرعة، يا سلام على دخول جيسكا هل الرائعة الأسترالية فضية باريس مصنفة أولى، والانطلاقة القوية هل تستطيع؟ ستفعلها الرائعة في الأمطار الأخيرة. جيسكا هل تفقد السباق لصالح الإيبية دجومة، تسيج دجومة الأسيوبية صاحبة مركز ثاني في شنغهاي، تفوز اليوم وتتألق وتفوز بهذه الجولة.
0: شوف يا ابو طالب، انا مثل ما قلت لك يعني انا ما اعطيتك المعطيات والاحصائيات، قلت لك الزمن راح يكون تحت الاربع دقائق على اعتبار مثل ما حددنا ال 400 متر 800 متر، والى ايضا حددنا اللي هو 1200 متر، على اعتبار شفنا المنافسه، شفنا الاصرار، شفنا العزيمه، شفنا كيف جيسكا هيل الاستراليه كانت ماسكه السباق وكان الرقم الاول، وشفنا ايضا احسن زمن سجل لهذا الموسم من قبل هذه اللاعبه الاثيوبيه تسيجي 3 دقائق فاصل 55 ستة، على اعتبار أن زميلتها هايلون بريك اللي كانت موجودة في السباق جات في المركز الثامن، واللي كان مسجل أحسن زمن هذا الموسم عندها 3 دقائق فاصل 55 ستة وخمسين. ولذلك مثل ما تفضلنا يا أبو طارب ومثل ما شرحت لك بالنسبة عن المعطيات، أصبحت الآن تسيجي اللي هي الأثيوبية صاحب المركز الأول، وجيسكا هيل اللي بذلت مجهود واللي تحمل أحسن زمن شخصي 3 دقائق فاصل 50 83 وتصنيف على مستوى العالم. هذه اللي بطالب احد المطارات
1: البولندية كلاوديا، ورقم وطني جديد، لذلك سعيده جدا بهذا الرقم للاعبه البولندية كلاوديا برقم 3 دقائق 59 59 ثانية، رقم وطني جديد لبولندا ومركز رابع في هذه المجموعه.
0: وفي تصادم وفي نوع من اللي يعني اللي شوف هنا في تصادم في نوع من الاحتكاك
1: لبريكا هايلوم. بريكا هايلوم فقدت فرصتها في المنافسه من التصادم
0: بعقب ما صدمت فيها، لربما انجرحت، لان عارف السباق الجوتي ابو طالب هذا السبايك فيه المسامير، وهذه المسامير تحدث يعني اصابات وتحدث نوع من يعني الاصابات البريقه بالنسبه عن اللاعبين، خاصه على مستوى المسابقات 800 متر 1500 متر 1000 متر هاي اللي فيها تزاحم، ولذلك شفنا بعض التزاحم وبعض ولكن شفنا اللي هي الاثيوبيه تيسيجي دوغوما كيف يعني
1: بذلت مجهود صراحه خطير. المطالب فينش يعني
0: على طول يعني
1: رائع جدا الحقيقه، وتسيجي دوغوما تحقق اليوم رابع فوز لها في مشاركتها في الدوري الماسي، هذه اللعبه الاثيوبيه التي فازت بمركز ثاني في شنغهاي لكن اليوم تفوز بهذه الجوله بجداره واستقرار.
0: هو يقول لك يا ابو طالب في هاي السباقات 800 متر 1500 متر 5000 متر يقول لك الخوف من اللي جاي من برا، يعني مثلا شفنا امس جمال سجادي او فعلا. قبل يومين في ملتقى لوزان كيف عمل الفينش وجاء المركز الثاني وكان ياخذ المركز الاول وكان الفرق ثانية واحدة وجزء من المركز الثاني. الآن نشوف الآن هذا مانويل يا أبو طالب.
1: مانويل محاولة سلسة وأخيرة لا صعبة جدا طبعا. مانويل كارديس لا ينجح، يكتفي بالترتيب الثاني بعد ما اجتاز 6 أمتار، والترتيب الأول كما تعودنا للأسطورة العصفور أرمان دابلتس
0: أثبت أنه بطل رغم أن المعاناة اللي عاناها في هذه الجولة، ولكن لا يصح إلا الصحيح المركز الاول، وهذا مناول صراحه قوي، ولكن يعني شوف كيف يعني استعداداته قبل بدا المحاوله، والان يعطينا المخرج بعض يعني الحركات وبعض الانفعالات او بعض يعني اللاعب قبل لا يبدا المحاوله. الان شوف كيف يعني ابو طالب يعني هناك في عنده نوع خلل في الهواء، ولذلك اصبح الدوران عنده يعني سريع نوعا ما وفقد السيطره، ومن ثم اصبحت محاوله غير ناجحه.
1: البولندية كلاوديا سعيدة بالأداء، سعيدة بالرقم الوطني الجديد ومركز رابع في سباق كان قوي جدا 1500 متر على مستوى السيدات.
0: نعم يعني حتى اللي خذت المركز الأول أبو طالب سويت لها رقم شخصي. رقم السابق كان 3:55.71 سجلته هذا العام.
1: صح.
0: والآن سجلت 3:55.06. يعني شوف كيف الإصرار.
1: الجزرة طبعًا.
0: نعم. الجزرة. هذا ملتقى سيسيليا أبو طالب نقول لك عنه يعني ملتقى صراحة قوي جاء قبل الجولة الأخيرة اللي راح تكون في زيورخ بعد 4 أيام أبو طالب من الآن.
1: بمشيت.
0: أي نعم يعني سيسيليا هذه يعني ما هي مدينة صغيرة صراحة ولكن يعني لها يعني نوع التنظيم الجيد الأسلوب في التنظيم
1: حتى المضمار كابتن وحيد يعني المضمار رائع جدا المضمار نعم. متسع بشكل مميز نعم. جدا يعني يعطي الأريحية في الأرقام وتحطيم الأرقام
0: نعم
1: قصف الكورس دانيال استال والمحاولة الرابعة مركز ثالث الآن ب 68 متر 25 سنتيمتر السويدي دانيال استال ومحاولة لا أقل مازال في الترتيب الثالث
0: يعني نقول صاحب المركز الأول لحد الآن ما حد يطاله
1: صحيح ولا
0: مايكولاس لحد الآن يعني زيج حتى يعني 68.93 المركز الثاني ولكن لحد الآن يعني نشوف هناك في مترين وحاجة يعني فرق ما بين المركز الأول والثاني والثالث
1: التواني مكلاس لكنا في المحاولات الثلاثة هو مبنى لا لا ليس هو في المحاولات الثلاثة 71 متر تخطى 71 متر يعني رائع
0: نعم
1: يعني الوحيد اللي تخطى 70 متر يحقق 71 متر في المحاولات الثلاثة
0: يعني
1: 73 71 79 هو هندريك يانسن الألماني صاحب الترتيب الرابع
0: وماشي في
1: محاولة محاولة أيضا قليلة
0: وماشي في أفرج كويس أبو طالب هاي ألينكا يعني شوف 71 المحاولة الأولى ثلاثة 71.67 المحاولة الثانية
1: كل المحاولات فوق
0: 71.29 المحاولة الثالثة يعني الأفرج حلو عنده هذا هرك
1: جدا
0: الألماني
1: الألماني محاولة قليلة يظل في الترتيب الرابع هنريك جانسن الألماني المصنف الخامس عالميا
0: يعني نقول يا أبو طالب من بعد

0: حق المشاهدين مثلا مطالب. احنا شفنا بالصوره الترين 6 متر 32، يعني معناته هذا الرقم العالمي اللي راح يحطه في الوث القفز بالزانه اللي هو هذا اللي موجود في الصوره، دابلو ارموند دابلوتوس من السويد.
1: الجماهير كلها وقوف تشجيعا لهذا البطل في محاولة لمشاهدة رقم عالمي جديد، يكون الرقم 16 لهذا الأسطورة المتألق أرماندو بلانتيس. هل يستطيع أرماندو بلانتيس رغم بدايته كانت اليوم يعني متعثرة بعض الشيء وأخطأ في محاولتين، لكن سنرى. لاعب أسطوري الآن ينافس نفسه بعد أن ضمن الترتيب الأول ب 6 متر 20 سنتيمتر، الآن السعي لتحقيق رقم عالمي جديد. هل يشهد هذا الملعب ملعب سيليسيا وهذه الجولة يعني المثيرة والمتخامة والمليئة بالأبطال في كل التخصصات وعلى رأسهم الحقيقة هذا اللاعب أرمان دوبلنس، يأخذ وقته
0: يطلب المؤازرة. نعم
1: يطلب المؤازرة طبعا من حقه تماما بدون أن يطلبها، لابد أن تكون هذا اللاعب يعني وجوده يزين الجولة الحقيقة. الأجواء هل تساعد أرماندو بلانتيس؟ وتحدي الجاذبية لهذا اللاعب الرائع الأسطوري دو بلانتيس.
0: يلا يا دو بلانتيس.
1: يعني سيكون رقم عالمي، سيكون خاتم مرصع بالألماس، جائزة أفضل لاعب، ستكون لك أمور كثيرة طبعا رقم عالي يعني
0: فيها حسابات.
1: المجد الحقيقة في هذا اللاعب في هذه اللعبة القفز بالزانة، أفضل من يعني مارس هذه اللعبة إلى الآن على مدار تاريخ اللعبة أرماندو بلانتيس. والمحاولة 6 متر 32 سنتيمتر، دوبلانتيس لا لم يفعلها في المحاولة الأولى، ما زال لديه محاولتان وإن كانت الأمور تبدو صعبة جدا لكن المحاولة ما زالت قائمة والإثارة ما زالت مستمرة.
0: نشوف يا دبلانتس لحد الآن نشوف كيف تكون الأمور، يعني أحسن محاولة جابها هذا العام فيها في شهر 5 على مستوى الصالات 6 متر فاصل 31،
1: رقم عالمي
0: رقم عالمي. الآن نشوف يعني مشاركاته هذا العام حوالي 5 مشاركات، شارك في 6 مشاركات، شارك في الشيامن وخذ المركز الأول، وشارك في شنغهاي خذ المركز الثاني، وفاز في ايضا ملتقى باريس المركز الاول، وفاز في ملتقى موناكو، وايضا خسر في ملتقى لندن، وفاز في ملتقى لوزان اللي صار قبل 3 ايام. الان نشوف هل يحطم الرقم العالمي في الهواء الطلق 6 متر فاصل 32 ام لا، هذا كل شيء جايز.
1: المدمار 400 متر الرجال، قاتلة الرجال الان اتيلا مولنار المجري امامنا في حركة 9. زكي تنين حرك من 8 جنوب افريقيا الذي ضمن التاهل للنهائي للدوري الماسي. جيريمي ريتشارد ترنداد وتوباجو حرك من 7. الامريكي ري بنجامين المتخصص في الحواجز يتواجد في حرك 6. كولين بوسانج البتسواني حرك من 5. جاكوري باترسون الامريكي حرك من 4. كريس بيلي أمريكا حرك في 3. البولندي ماكسيميليان حرك في 2. وأخيرا بياب ندوري البتسواني حرك في 1. كابتن وحيد يعني من جمين بوسانج باترسون ريتشارد
0: زكيتينيني أبو طالب. شوف التحدي ما بين كولين وباترسون وما بين راي بن يمين اللي هو يعني متخصص 4 متر حواجز وما شفنا اليوم لعبها، المفروض يكون مع الابطال، ولكن هذا اللي كولين من بوتسوانيا تصنيفه رقم 1 على مستوى العالم وهو موجود في الحاره رقم 5 وهذا يعطيه حقيه كبيره. ايضا باترسون اللي هو من الولايات المتحده الامريكيه ايضا موجود في الحاره 4 وهذا كوري. وايضا هناك ايضا راي بنيامين صراحه تخصص 4 متر حواجز اللي موجود في الحارة أيضا الأمريكي اللي معروف صراحة في الحارة رقم 6.
1: كولين بوسانج يعني أربع جولات لم يخسر أي جولة. نعم. شيمين باريس يوجين موناكو بطل العالم في البطولة الأخيرة.

0: ومصنف أول عالميا، وبالتالي الأمور اليوم إذا لم تحدث مفاجأة ستكون لصالح كولومبوس. نجلي نرى من يستطيع أن يفوز في هذا السباق الساخن والقوي والمثير، نخبة كبيرة ومميزة من اللاعبين أمريكا بتسوان ترداد وتباجو جنوب أفريقيا، وسباق قوي ومثير وممتع.
1: لحد الآن راي وجوكري الأمريكيان هم المتقدمين، وأيضا ملثريتال جريم هم المتقدمين. كولين أين أنت يا كولين؟
0: موجود في الصورة وخطوات واسعة وخطوات مميزة. كولين موسانجو الذي يتقدم الآن، هو الذي يتقدم الآن ري بنجامين وموسانجو. بالفعل كولين موسانجو يتقدم بشكل رائع جدا. يا سلام عليه، لاعب رائع يفوز بسهولة. ري بنجامين يدخل في الترتيب الثاني، والترتيب الثالث ربما يكون ذهب لجيرميرتش من ترندادو تباجو.
1: ورغم ملتقى جديد بالنسبة لهذا الملتقى باسم كولين اللي هو يا سلام، هذه الحركة المعروفة عنده يا أبو طالب، هذه يسويها 7 مرات، وهذه جاتها بعد التعويذة، هذا تعويذة الملعب. على كل يا أبو طالب سجل 3.59 ورقم ملتقى جديد، على اعتبار الملتقى مسجل باسم حامل الرقم العالمي اللي هو وايني 43.3، كان مسجل 44.8 هذا الملتقى سنة 23. وهذا هو اللي هو يعني صراحة كولين، صراحة يا أبو طالب بطل يعني على مستوى عالي، يعني ما نقدر نقول إلا يعني كفو عليه، نقول يعني مثل ما تفضلت أنت فاز في جميع الملتقيات اللي شارك فيها، عنده 22 سنة هذا الآن، لوحة التحطيم على مستوى الملتقى. بنيامين يعني أنا مش عارف
0: رقم شخصي جديد،
1: ورقم شخصي يعني أنا يعني مش عارف السر إيش هو اللي عند راي بنيامين، يعني عدم مشاركاته في الأربعة وتر حواجز هذا العام إلا مرة واحدة بس على ما أعتقد، ولكن الآن نشوف يعني كولين بنيامين الأمريكي يعني صراحة يعني أنا ما لحد الآن بعرف إيش السر اللي خلى راي بنيامين يتخص يعني يجري 4 متر مستوية لحد الآن، ما شفناه يعني طول هذا الموسم يعني بمشاركات اللي كانت الموسم السابق أبو طالب شفته كيف يشارك ويفوز. الآن شوف هذا كولين يعني بكل أريحية وبكل يعني إصرار، ويعتبر له أيضا هذا الفوز اللي هو الخامس على مدار هذا الموسم.
0: كولين موسانجو الفوز الخامس على مدار هذا الموسم، وأيضا الفوز الخامس في مشاركاته في الدوري الناسي. إذن هذا الموسم موسم استثنائي لهذا اللاعب البوتسواني كولين بوسانج الرائع جدا الذي لم يخسر حتى أي سباق.
1: نعم صراحة مش بسيط، ولكن الآن نقول يعني السر اللي أنا بعرفه ليش أنت يا راي من يمين ما تشارك، وهذا يعني شوف اللي يعطونا فيه عنده هناك فيها يعطونا الماسة يمكن. هاي أبو طالب
0: النقاط هي التي تحدد أفضل لاعب يحصل أو أفضل لاعب تحصل على النقاط على ضوء الأرقام طبعا التي تتحقق، والذي يحصل على الخاتم المرصع بالألماس
1: أتوقع له هو.
0: نعود إلى الرائع مكلاس أليكنا، ولما لا يذهب مكلاس أليكنا الكابتن الوحيد بهذا الأداء الرائع أكثر من لاعب يعني. السلام عليك مكلاس أليكنا، محاولة أيضا صحيحة، محاولة خامسة ومحاولة هي الأفضل 72 متر 58 سنتيمتر الرائع مكلاس أليكنا الليتواني. الآن التنافس على مركز الثلاثة الأولى بين أليكنا وكريستيان شي السلوفيني، دانيال ستال السويدي أول ثلاثة لاعبين في الترتيب يتنافسون في المحاولة السادسة والأخيرة، لكن تميز مكلاس أليكنا رائع جدا الحقيقة هذا اللاعب الليتواني
1: صراحة. يعني من أول ما شفناه يا أبو طالب من أول محاولة إن هذا الشخص خلاص يعني هو اللي بيكون يعني ماسك المبادرة وما حد يتخطاه، يعني صراحة على اعتبار أن الآن جاب 72.58، وهذا دليل إنه حتى يعني حتى لو في نقول يعني مسابقة الكراسي بين الأول والثاني والثالث، وهذا توقف اللي هو
0: العصفور يكتفي
1: العصفور. نعم
0: دبلانتس، وهذا هو صحيح
1: يعطيك
0: ويفوز بجدارة واستحقاق 6.20 متر، ويعني ينتظر تحطيم الرقم العالمي في ملتقيات أخرى. هو لاعب لن يهدأ له بال حتى يحطم رقم عالمي جديد.
1: يلا يستاهل هذا المحاولات معادة. شوف المحاولات المعادة بالنسبة على 6 متر. الفرحة شفتها يا أبو طالب كيف كانت، يعني 6 متر مش بسيط ترى يا أبو طالب.
0: صحيح
1: السلام، حتى دفع الدوران تخلص من اليمين اليسار الدوران السريع نزول على منطقة الهبوط، هذا كلها يعني صراحة مهمة جدا فيما يتعلق عن مسابقة القصب الزانة والتخلص من عصا هذا هو
0: سوندر النرويجي.
1: النرويجي نعم.
0: المحاولة التي أعطيته الترتيب الثالث 6 أمتار.
1: سوندري نعم.
0: بنجاح.
1: شوف كيف أعزائي المشاهدين، شوفوا كيف الدوران السريع، تخلص اليد اليمين اليسار ومن ثم الدوران ومن ثم نزول منطقة الهبوط، هذه كلها مهمة جدا. وأيضا المهم جدا جدا جدا هو الجري السريع من طريق الاقتراب حتى وضع العصا في الصندوق. هناك في صندوق تحط فيه العصا ومن ثم ثاني العصا ومن ثم ايضا دفع اللاعب بالقوه عند الخارقه من قبل يعني اليدين والكتفين والرجلين الى هذا. هذا هو حامل الرقم العالمي 6 متر 31، اخذ المركز الاول 6 متر و20. كيف تخطى وكيف من اول محاوله، رغم انه عانى مسكين من الارتفاعات السابقه، ولكن بطل، البطل يبقى بطل. هذا هو أرمود دبلانتس السويدي المعروف في الارتفاعات وأيضا مستواه العالي جدا جدا جدا في القفز بالزان.
0: الكاميرات تلاحقه في كل مكان. أرمود دبلانتس لاعب أسطوري رائع جدا، تواجده مما لا شك فيه يعني يجعله يعني فتى الشاشة كما يقولون. نعم. في كل جولة يشارك فيها وجوده يسهم في وجود المزيد والمزيد من الجماهير. بالفعل شكل مدرجات رائع جدا التي تتسع ل 55,000 متفرج ومعظمها ممتلئ بالجماهير في يعني جولة رائعة تنظيميا وفنيا.
1: يعني حتى مدينة سيسيليا أبو طالب مدينة سياحية، ترى المشاهدين إذا سمعونا هنروحوا لها، يعني أحسن زيارات لها في شهر 8 و9 و7، يعني يكون الجو لطيف ومعالم سياحية طيب كبيرة صراحة. يعطيها من دعاية من اسمع عنها المدينة، ولكن
0: هي صورة تعطيها دعاية
1: طبعا. لا ولكن احنا الآن في جولة الجولة نعم قبل الأخيرة اللي هي 13 اللي هي دوري الماسي هذا العام 2026، والآن راح نشوف سباق أيضا سباق قوي. نعم.
0: ساخن وقوي ورائع ويشهد عودة رائعة جدا للنرويجي جيكوب بعد عام كامل من الغياب عن المشاركة في الدوري الماسي بسبب الإصابة التي أبعدته 11 شهر، لكن عاد بقوة في بطولة أوروبا. موجود أمامنا اللاعب الرائع نرويجي جيكوب، وفاز بال 5000 متر في بطولة أوروبا الأسبوع الماضي للمرة الرابعة على التوالي، صاحب الرقم القياسي 3000 متر، لاعب رائع بكل مقاييس يعود بقوة. هو اللاعب أمامنا كول هوكير الأمريكي،
1: وهو اللي ده كان أبو طالب يحاول على تحطيم رقم الألف متر المسجل باسم جامع القرود العالمي.
0: يحاول فعلا صحيح. لديه القدرة، لديه القدرة. إسحاق نادر البرتغالي، ستيفان نيلسون الهولندي، شروت الكيني، فان الكويتش الكيني، فلستروم السويدي، فينسنت شياتي الأمريكي، هوبس كيسلر الأمريكي، أنس الساعة المغربي يتواجد في هذا السباق، نتمنى له كل التوفيق. جيك هوارد البريطاني الأمريكي، نسان فيليب بولندي بولندا، روماين مورت الفرنسي، إسان من أمريكا. إذن كابتن وحيد 15 عداء يشاركوا في هذا السباق على رأسهم اللاعب جيكوب النرويجي.
1: والله يا أبو طالب شوف، يعني إحنا نقول سباق 1500 متر صراحة سباق مش بسيط. موجود هناك البريطاني صراحة اللي هو جاك، يعني صراحة لربما تكون هناك يعني على مستوى عالي في هذا السباق، ولكن احنا عندنا هناك امور ثانيه نوضحها للمشاهد على اساس انه ايش يكون هو يعني من فعل مع هذا السباق، على اعتبار ان هذا السباق من السباقات المهمه. والرقم العالمي ايضا مسجل باسم بطل عربي معروف اللي هو هشام البروج المغربي، والان نشوف عوده مثل ما تفضل زميلي ابو طالب عوده جاكوب اللي هو في هذا المضمار من بعد قيبه طويله، والان نشوفه في هذا السباق على اعتبار انه ابو طالب نقول لأن الأربعة متر الأولى إذا جابوها تحت 55 ثانية في 55 ثانية نقول كويس، 600 متر جابوها في الدقيقة 22 25 24 نقول كويس، ولكن أنا أكلمك الآن الوقت تحت 3 دقائق و30 ثانية، أعطيك الوقت تحت 30 ثانية. الآن نشوف السباق يا أبو طالب، هو بادي على الأمر، ونشوف هناك بيترك اللي هو دائما البولندي المعروف في أرنب السباقات، هو صاحب المركز الأول الآن يجر السباق، ومن خلف ايضا زان اللي هو من سلوفانيا موجود ايضا في هذا السباق، هو يعتبر ارنب السباق على اعتبار انه يا ابو طالب مثل ما قلت لك، واحنا نشوف نراقب اعزائي المشاهدين ونشوف ايش اللي بيصير في هذا السباق، على اعتبار اللي نقول اللفه الاولى ل 400 متر تكون يعني هاي السباق في 3300 متر طول طول طول السباق، يعني نقول ثلاث لفات و300 متر. نشوف الان السباق هذا الاول، نشوف بدات الان الفراغات يا ابو طالب، شوف الاول والثاني والثالث فيه حوالي 2 متر او 3 متر ما بين على اعتبار ان السباق سريع. اذا جابوا 8 متر تحت الدقيقة 50 أو دقيقة 50 نقول كويس جدا جدا على اعتبار أن الزمن راح يكون قوي. الألف متر إذا جابوها تحت الدقيقتين وعشرين ثانية وهناك في مثل أبو طالب في نوع من إيش التفاهم ما بين الأرنب وما بين اللي هو المتسردين الخلف.
0: زان رودلف الأرنب يتواجد وخلفه بسيرادسك البولندي يغادر سيرادسكي. زان رودلف هو الذي يظل متواجد. الأرنب الثاني لاعب سلوفيني.
1: يعني شوف يا ابو طالب قلنا اللفه الاولى لازم تكون في ايش تحت ال 55 او ال 55 او 56 جابوها 55.32 قلت لك ال 8 متر يجيبونها في الدقيقه 50 او دقيقه يعني تحت ال 50 جابوها دقيقه 52 نقول ماشي شيء طيب ويعني وسباق سريع على اعتبار اللفه الثانيه جابوها في 56.82 الثانيه. ال 1000 متر لازم تكون يا ابو طالب تحت الدقيقتين 20 لازم على اساس يكون الزمن قوي جدا تحت اللي هو 3 دقائق و30 ثانية.
0: وصلنا اللفة الأخيرة والحاسمة جيكوب النرويجي والملاحقة من اللاكيني اللاعب فانويل كويتش الكيني والمنافسة قوية جدا ما بين هذين اللاعبين. كول هيكر الأمريكي يتراجع بعض الشيء. كويتش الكيني يحاول أن يفعل ويفوز بالسباق والدخول الآن وبقوة أيضا من إنسان ستاندرد الأمريكي. جيكوب يتراجع بشكل يعني واضح جدا والدخول الامريكي هل سيفعلها؟ إسان ستاندرد سيفعلها سيدخل في الترتيب الاول يعني لا مش مفاجاه الحقيقه اللاعب
1: الامريكي
0: يدخل بشكل رائع جدا والذي يدخل في الترتيب الثاني من يكون جيكوب اعتقد دخل في الترتيب الرابع. لا الحقيقه اليوم جيكوب يتراجع في الاداء واضح طبعا الاصابه او الابتعاد اثر عليه ورائع جدا إسان ستاندرد الامريكي يفوز بالترتيب الاول و أول جولة يفوز بها هذا اللاعب هذا الموسم وثاني يفوز له في الدوري الماسي ويدخل في الترتيب الثاني كويتش اللاعب الكيني والترتيب الثالث كول هوكر الأمريكي.
1: يعني مثل ما أعطينا المعطيات قالك بطالب الزمن يكون يعني تحت 3 دقائق و 30 ثانية جابوها بالضبط 3 دقائق 30 ثانية 77 على اعتبار أن السباق كان صراحة يا بطالب مش بسيط سباق سريع سباق عنيف خاصة لما وجود اللي هو جاكوب راح أعطى السباق صراحة نوع من القوة والمنافسة والحماس على اعتبار أنه جاب المركز الرابع على ما أعتقد ولذلك الآن نشوف الآن يعني بعض هذا بعض المشجعين هذا السباق شوف اللي عادة هذا كوتشي اللي هو الكيني اللي كان يعني صراحة مرشح لهذا السباق جاب المركز الثاني بثلاث دقائق فاصل 31.14 ولكن الآن شفنا يا أبو طالب الفينش القوي دائما يجي من الخارج وشفنا كيف يعني المتسابق الأمريكي اللي هو إيثان ستران كيف يعني استطاع أن يتقلب على هذا في هذا السباق ويتقلب أيضا على منافسي يعني أقل منه في الزمن ولكن طريقة السباق خلتها تجعلنا يفوز وهذا أول فوز مثل ما ذكرت يا أبو طالب لهذا العداء.
0: والحقيقة طبعا مفاجأة تراجع كل هوكر الأمريكي صاحب ذهبية باريس تراجع جيكوب النرويجي اللاعب الأسطوري في هذا السباق وبالتالي إيثان ستراند يحقق اليوم بالفعل فوز يعني مميز جدا على حساب لاعبين كبار في هذا السباق. إذا مشاهدينا الأعزاء ما زال لدينا نهائي قصف الكورس والمحاولة السادسة والأخيرة في قصف الكورس ما بين الكبار نيكولاس أليكنا وكريستيان سيل سلوفيني ودانيال ستال هو مبنى دانيال ستال والمحاولة هذه المحاولة الأفضل لدانيال ستال المحاولة التي دخل بها في الترتيب الثالث لكن ستكون محاولة سادسة ما بين اللاعبين السادسة إليكنا الليتواني كريستيان سيل سلوفيني دانيال ستال السويدي. ما زال هناك عدد محاولات كريستيان سيل هذه المحاولة التي وضعته في الترتيب الثاني إلى الآن. هو المتألق كلاس إليكنا صاحب الرقم العالمي والمتألق أيضا يوم بمحاولات يعني أربع محاولات كلها فوق 70 متر وكانت المحاولة الخامسة هي الأفضل 72 متر 58 سنتيمتر يحطم رقم ملتقى الليتواني نيكولاس أليكنا. نستعد للمحاولة الأخيرة ونستعد لختام يعني سيكون بالفعل مسك الختام كابتن
1: نعم
0: ختام موجهة يعني قمة في الإثارة ما بين جوليان ألفريد وبليسا جيفرسون الأمريكية. لكن الآن مشاهدين الأعزاء قصف الكورس ونستعد للمحاولة السادسة والأخيرة والتنافس على المراكز الثلاثة الأولى.
1: طبعا أبو طالب يعني شوف المئة متر هذه يعني وكأن منظم الملتقى يعني نجح في وضع هذه المسابقة الأخيرة صراحة على مستوى المئة متر بالنسبة فيه للسيدات يعني صراحة فاينل يعني راح يكون قوي جدا على اعتبار أن هذا الفاينل يا أبو طالب يعني مش بسيط. هناك في عدة بطلات على مستوى عالي وجميع الأزمنة تحت ال 11 ثانية وإن شاء الله راح نتكلم بالسباق في حينه على اعتبار أن احنا في مع ألينكا.
0: ها هو نيكولاسن المحاولة السادسة والأخيرة المطالب الليتواني كل أسألكنا
1: لا.
0: والمحاولة أقل المحاولات ويظل في الترتيب الأول 72-58 سنتيمتر في انتظار كريستيان سيه ودانيال ستايل
1: في الانتظار

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

0: يعني يقول ما قصر ابو طالب يعني ما دام سجل احسن رميه في هذا الملتقى على اعتبار سجل رقم على مستوى الملتقى وهذا زيتش المنافس ليه.
1: كريستيان سلوفيني يحاول محاوله سادسه
0: لا
1: واخيره
0: لا لا لا
1: قليله قليله جدا, لا جداً لا حتى خروج الكورس فعلا واضح لا ومحاوله خطيئه طبعا لا تستحق ان تحتسب.
0: هذا احنا نقول بالخليجي يا ابو طالب ما تاكل عيش, قصيره جدا
1: ومحاوله النسيان كما يقولون كابتن,
0: يعني ما فيها نوع اللي هو يعني نقول يعني اساس انها بتكون فيها رميه كويسه, لربما هناك يعني العامل النفسي او لان الرميات اللي جابها الينكا مش بسيطه ولذلك ربما تكون هناك اثرت عليهم على كل من يعني هذا نشوف الان ستال
1: دانيال ستال
0: نعم
1: صاحب ذهبية طوكيو وبطل العالم في البطوله الاخيره يعني تفوق على كل اسئلتنا في بطوله العالم الاخيره
0: نعم
1: كم فجاه طبعا دانيال ستال مركز ثالث الى الان محاوله سادسه واخيره محاوله تحسين المركز محاوله تحقيق مفاجاه التفوق مجددا على المكلاس أليكنا دانيال ستال هل يفعلها الرمي من دانيال ستال لا لا أيضا محاولة قليلة والأمور تظل كما هي مشاهدين الأعزاء مكلاس أليكنا بجدارة يفوز بالمركز الأول سامي الفوز له في مشاركات في الدوري الماسي كريستيانسي ترتيب الثاني دانيال ستال ترتيب ثالث نتيجة منطقية كابتن وحيد
0: نعم
1: المصنف الأول أول المصنف الثاني ثاني والمصنف الثالث جاء في
0: نعم يعني طيقة مثل وهذا ستال اللي هو أخذ المركز الأول في السويد في بلده في ستوكهولم أخذ المركز الأول وسجل يومها 69.60 والآن يعني أخذ المركز الثالث على اعتبار على ألينكا يا أبو طالب أنا وياك نتفق أنه يعني هو يعني من أول رمية رماها صراحة في هذه الأمسية يعني جعلت أنه يكون هو متصدر هذا السباق أو تصدر هذه المنافسة على اعتبار سجل 71.3 من أول محاولة وختمها ب 72.58 خلال المركز الأول والآن يا أبو طالب السباق المنتظر
1: المشهد الختامي المشهد الختامي وسباق يعني رائع بكل مقاييس شاهدنا بريان ليستون الجامايكية ها هي زوهوبس النيوزيلندية حرقم 2 شاكاري ريتشاردسون الأمريكية بحرقم 3 لاعبة قوية جونيا الألفيردي الرائعة حرقم 4 ميليسا جيفرسون الأمريكية الرقم 5 يا له من سباق ساخن ما بين هاتين اللعبتين
0: نعم
1: وأول مواجهة بينهم منذ نهائي العام الماضي تينا كلايتون جامايكية الرقم 6 إيوا سوبودا البولندية الرقم 7 تينا كلايتون تشارك مع شقيقتها تينا كلايتون التوأم تينا وتيا تتواجدان وكايلا وايت الأمريكية حرقم 9 وكابتن وحيد حرقم 4 حرقم 5 يوم منافسة نارية
0: والله يا أبو طالب شوف نقول الفوز مسموح للجميع لماذا؟ جميع الأرقام الشخصية والحالية كلها تهيد 10 ثانية هذا أول شيء. الشيء الثاني جوليان ألفريد هي المسيطرة في هذا العام شاكاري اللي هي الأمريكية تبي تثبت إثباتها وعندها رقم جدا 10.65 هذا مش بسيط أيضا كلايتون الأمريكية الجامايكية تينا لكن احنا أنا أروح يا أبو طالب مع ألفريد جوليان
1: بالفعل متوقع وبقوة إلا إذا كان لميليسا جيفرسون الأمريكية كلمة أخرى
0: أو ميليسا
1: صحيح جيفرسون نعم يعني قوة كبيرة جدا بين اللعبتين والانطلاقة القوية جوليان ألفريد والانطلاقة القوية جوليان ألفريد وميليسا جيفرسون جوليان ميليسا يا سلام على ميليسا يا سلام على ميليسا يا سلام على ميليسا جيفرسون ميليسا. جيفرسون سنفعلها بالفعل تدخل نعم. جيفرسون في المركز الأول جوليان ألفريد الترتيب الثاني
0: 10.77 مش بسيط
1: سباق رائع
0: والله يا أبو طالب مش بسيط يعني ميليسا هذه صراحة يعني العام هذا العام يا أبو طالب وهذا الموسم اختمتها ختامة ولا أروع يعني شوف لو جينا حق مشاركاتها على مستوى الدايمون ليج هذا الموسم في ستوكهولم خذت المركز الأول وحققت أبو طالب 10.84 وفي يوجن في أمريكا جابت المركز الأول وحققت 10.95 وفي وفي الآن في سيسيليا يعني 10.78 وأحسن توقيت زمن شخصي لها هذا الموسم على اعتبار أن يعني ميليسا هذه صراحة يعني يقول لك يعني جوليان اللي كانت احنا رشحناها ولكن الآن أصبحت ميليسا هي اللي يعني صراحة من المتسابقات اللي تعتبر هي يعني ملكة المئة متر لهذا العام
1: هي المصنفة الأولى هي بطلة العالم في البطولة الأخيرة هي اللعبة التي لم تخسر هذا الموسم أي سباق، لعبة رائعة جدا بكل مقياس فعلا كابتن وحيد، وتحقق الانتصار السادس لها في مشاركتها في الدوري الماسي. ختام فعلا يعني قمة في الإثارة، ختام يستحق أن يكون بالفعل مسك الختام 100 متر على مستوى السيدات. كابتن وحيد يعني استمتعنا به كثيرا والله. وجاءت النتيجة منطقية، مصنفة الأولى مركز أول، المصنفة الثانية مركز ثاني، يعني كلتهما تستعدان للنهائي لمنافسة متجددة ومثيرة أيضا ما بين اللاعبتين جيفرسون وجيلين الفريد، ونحن الذين نستمتع بهذه المنافسة القوية والمثيرة. إذن لا يتوقع مشاهدينا أعزائي من جولات الدوري الماسي سوى جولة زيورخ بمشيئة الله بعد بعض أيام كما ذكر كابتن وحيد، بعد
0: جولة الأخيرة
1: نعم. إلى النهائي بالفعل، ويعني منافسة مستمرة، منافسة تزداد إثارة وسخونة جولة بعد أخرى، ويعني أرجو أن تكونوا استمتعتوا معنا مشاهدينا الأعزاء بفعاليات هذه الجولة، جولة سليسيا في بولندا. وكل الشكر للكابتن وحيد خميس محلل قناة الكأس.
0: يا مرحبا وسهلا فيك أبو طارق، وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله بعد أربعة أيام.
1: وكل التحية لكم مني مشاهدينا الأعزاء، أسامة أبو طالب، وإلى اللقاء.

0: جدل، انتقادات وتحليلات.
1: تم التناقض بين بعض الإعلاميين الرياضيين في موقفه من الحكام.
2: لم يعد يخفي رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد.
0: جرايد يقرأ الخبر والمقال ويحلل الرأي والانتقاد يومياً الساعة 12:30 ظهراً في توقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
3: دورينا دوري نجوم بنك الدوحة، برنامجكم قبل الجولة.
4: كل مدرب الحين المفروض يوقف على فريقه وعلى استعداده.
5: معدل الجماهير يتزايد، اللاعب يتمنى حضور الجماهير.
3: بإذن الله تعالى أتمنى لجميع الفرق كل التوفيق.
0: قبل الجولة اليوم الساعة 7:00 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
6: ها هنا ننطلق معكم في رحلة جديدة في موسم سادس على التوالي بالنسبة لبرنامج فولورز. دخلت النفق، إن شاء الله ما يكون مظلم. نصيحة مني، نزلوا حساب حيو. نعم في الحب موجود للأندية، لكن في جيل أيضا صاعد. أعدكم بأن يكون موسما مختلفا.
0: فولورز اليوم الساعة 8:00 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. توقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. توقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.

بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس، اهلا وسهلا بحضراتكم وطابت اوقاتكم بكل خير. من تونس الخضراء، من ارض الزيتون والبحر، من وطننا حب كرة القدم حتى اصبحت جزءا من ذاكرته. من هنا من رادس، من قلب تونس، تفتح اليوم ابواب موسم جديد، لكن البداية ليست عادية لأن الموعد كلاسيكو ولأن الحكاية تجمع الترجي والنجم. الترجي شيخ الأندية، صاحب المجد والأمجاد، من يدخل موسما بعين لا ترى إلا القمة. والنجم الساحلي نجم خرج من سوسة ليضيء ملاعب تونس ويحمل معه كعادته كبرياء الساحل وطموح العودة إلى الواجهة. قمة لها لونها وصوتها وجمهورها، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم أيها أحبة الكرام مشاهدينا متابعي قنوات الكاس أينما كنتم. كما جرت العادة معكم في كل موسم في دور البطولة التونسية. مشاهدينا الكرام، صافرة سيد هيثم الطرابلسي حكم هذا اللقاء أعلنت عن انطلاقة الكلاسيكو، يساعده كل من مساعد أول مروان سعد ومساعد ثاني وائل حناش، وعلى الفار طبعا يتواجد سمير زاغروكوفيتش. بينما الخيارات بالنسبة للمدربين، الترجي بقيادة من يعود مرة أخرى لقيادة، الحديث عن الروماني ريجي كامب الذي يبدأ بخيارات فيها من الله مميش في حراسة المرمى في خط الدفاع، الرباعي في نضال العيب في رايد شيخاوي، مروان الصحراوي، محمد بن علي، وفي وسط الملعب يتواجد محمد الحاج محمود، إلى جانبه خيسوس كاستيو، أمامهم حمزة الفيعة، وعلى اليمين يتواجد عماد فرج. لبلايلي يبدأ أساسيا وفلوريان دانو. هذه تشكيلة الترجي مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء، ولدينا انطلاقة من الجهة اليمين. البدايات كيف ستكون؟ الترجي في أول كرة، لكن الكرة تبعى من جانب دفاع الإتوال والمحاولات تستمر. الكلاسيكو قد يبدأ مبكرا، لكن الكرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية لصالح الترجي. قبل أن نمر معكم مشاهدينا الكرام للحديث طبعا عن تشكيل النجم رياضي الساحلي، نبقى مع هذه الركنية الأولى. الأجواء كالعادة صاخبة، كل الصخب هنا في رادس في كلاسيكو الترجي والنجم مشاهدينا الكرام في أول دقيقتين على بداية وانطلاقة شوط المباراة الأول في هذا اللقاء الكبير. سنعود لنتحدث عن تشكيلة الإتوال، لكن نبقى مع هذه الركنية. تنفذ للترجي كرة عالية داخل المنطقة، لكنها تبعد من جانب دفاع النجم، تعود مرة أخرى الشايف. طبعا الضغط الذي يأتي مبكرا مع البدايات واللي فيه رغبة واضحة للترجي أن يتقدم، أن يبدأ في هذه الليلة الكبيرة مشاهدينا الكرام مع الدقائق الثلاث الأولى في بداية شوط المباراة الأول. ركنية، حديث من جانب حكم مباراة سيد هيثم الطرابلسي في ثالث مواسمه طبعا، يتحدث مع بلوريان دانهو. ركنية للصالحين، الترجي عند الدقيقة الرابعة في هذا الشوط الأول مشاهدينا الكرام. ركنية هذا الشوط الأول مشاهدينا الكرام، ركنية تنفذ عالية والكرة تبعد، تعود مرة أخرى، ما زالت والتسديدة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى للنجم الذي يبدأ هذه المباراة بخيارات للسيد كريستيان براكوني بصبري بن حسن في حراسة المرمى، في خط دفاع وجدي كشريدة، حسام دكدوق، فيليب لانكونتان، عزمي غوما، وفي وسط الملعب يتواجد أوشيكبو وعثمان ديخيتي، عبد الله العامري على اليمين، وأشرف بن ضياف
بوبكر كمارا وفي المقدمة طبعا محمد بوسلامة. هذه هي الخيارات في كلا الجانبين مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. هكذا يبدأ الدوري التونسي بهذه القمة الكبيرة التي لها ما لها تاريخيا من الذكريات ومن النجوم ومن الأسماء. بطولة الدوري التونسي في هذا الموسم طبعا التي انطلقت يوم الأمس، لكن أكيد بأن هذا اللقاء يخطف كل الأنظار ويخطف كل الأضواء في بداية الموسم الكروي هنا في تونس. الموسم الماضي اللقب كان للنادي الإفريقي لفريق باب جديد، من عاد بطلا من جديد. الكرة الآن والمحاولة لكن تغطية موجودة من جانب الدفاع. طبعا مع الخمس دقائق الأولى في شوط المباراة الأول مشاهدين الكرام نرى بأن هناك رغبة كبيرة جدا من الترجع على أن يصل مبكرا، على أن يسجل في هذا اللقاء، لكن أكيد بأن النجم يدرك بأن هذه المباراة وبأن هذا اللقاء وبأن البداية يجب أن تكون بأجمل صورة، ويريد أكيد أن يعود إلى سوسة بالنقاط الثلاث كاملة في هذه الليلة مشاهدين الكرام لكلاسيكو رقم 141 في تاريخ طبعا مواجهات الفريقين منذ أول لقاء يعود بين الغريمين إلى 1939 يومها في نهائي كاس تونس في مباراة انتصر فيها الترجي بأربعة أهداف مقابل هدف. لكن خلال 140 مواجهة سابقة التاريخ يقف إلى جانب فريق الدم والذهب إلى فريق باب سويقم. 57 انتصار للترجي مقابل 38 للنجم، بينما هناك عندنا 45 مباراة انتهت بالتعادل مشاهدين الكرام. بالعودة إلى الموسم الماضي نتحدث عن الوصيف الترجي الذي خسر اللقب أمام الغريم الإفريقي وغضب الجماهير طبعا، ثم تعيين شكر الواعر أسطورة حراسة الترجي كمسؤول أول على فرع كرة القدم، ونائب الرئيس قام بالعديد من الانتدابات طبعا والتغيير بشكل كبير جدا حقيقة بعد عمل كان واضح في فترة الانتقالات بالنسبة للترجي مشاهدين الكرام. رمية تماس للإتوال، النجم الذي عاش موسما أقل من طموح اسمه وتاريخه، المركز السابع في الموسم الماضي 41 نقطة، لكن المركز السابع لا يعكس بالضرورة قيمة النجم التاريخية بكل تأكيد. هذه كرة الآن ومحاولة للترجي، لكن الكرة تتحول إلى ركنية هي الثالثة. على الإطلاق لا يعكس القيمة، فريق يملك مكانة كبيرة في الكرة التونسية، وبالتالي فإن الموسم الجديد يمثل فرصة حقيقية لاستعادة الهيبة والعودة إلى المنافسة لفريق النجم الرياضي الساحلي. كرة فيها ركنية عند دقيقة 8 مشاهدين الكرام في بداية شوط المباراة الأول، واللي فيها أفضلية للترجي مع دقائق الماضية. ركنية تنفذ لكنها تبعى من جانب دفاع النجم، تعود مرة أخرى في الطرف الأيسر، الضغط يتواصل، الضغط يستمر، والكرة العرضية العالية لكن خروج من جانب حارس المرمى الذي ينجح في أن يصل للكرة. صبري بحسن يصل للكرة قبل الجميع في اللقطة الأخيرة. النجم يدافع، النجم يتراجع، لكن هذا كلاسيكو قد يشتعل مبكرا إذا ما جاء الهدف قبل الوصول إلى الربع ساعة الأولى، فأننا بعد ذلك سنكون على موعد من المواعيد الكبيرة المثيرة بالتأكيد في كرة القدم التونسية. البدايات وأهمية البدايات، الثلاث النقاط وأهمية الثلاث النقاط في بداية الموسم بالتأكيد يدرك الترجي ذلك ويدرك النجم ذلك، وبالتالي النقاط الثلاث الأولى التي قد تفتح بعد ذلك كل الأبواب. الكرة في الجهة اليمين للترجي، محاولات من الأطراف، فلوريان دانهو، كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. ترجي 151 هدف في هذا الكلاسيكو في شباك النجم مقابل 124 للإتوال في مرمى الترجي. المهاجم
السابق للنجم رياضي الساحلي الحبيب موفو، طبعا الملقب بالراس الذهبية، هو الهداف التاريخي لهذا الكلاسيكو بسبعة أهداف، بينما يليه مهاجم الترجي السابق الخليسي اللي سجل خمسة أهداف في هذا اللقاء. كرة في وسط الملعب بتعود للخلف للترجي الأفضل والأكثر جاهزية، الكرة في الجهة اليمين، انطلاق الآن وتقدم في هذه الكرة، البحث عن الكرة العرضية هي كذلك، لكن التغطية موجودة من جانب الدفاع، عليك أن تقف مع طبعا كل هذا الضغط، ويجب أن لا تستقبل شباكك هدف مبكر، ويدرك طبعا النجم ذلك، وبالتالي ماذا سيسفر عنه هذا الضغط. كرة للترجي انطلاقة، لكن الكرة تبعد من جانب الدفاع. إذن يعني مع عشر دقائق لا أستطيع بأن أقول، ربما يكون العنوان الأبرز، الترجي يجبر لتوال على أن يتراجع للدفاع في ظل هذا الضغط، هنا الإعادة لهذه اللقطة، السقوط للبلايلي اللي كانت طبعا الشكوك حول تحوم حول مشاركته، لكنه يبدأ أساسيا في هذه الليلة، النجم الذي بالتأكيد يدرك بأن هذه المواعيد الكبرى، يعني في بعض اللاعبين أكيد هذه مبارياتهم، هذه مواعيدهم، لذلك بلايلي أكيد بأنه من خلال هذا اللقاء يريد أن يسجل حضورا وأن يكتب ظهورا في هذه الليلة. كرة فيها خطأ يحتسب، تدخل في اللقطة الأخيرة، وبالتالي الخطأ موجود على مروان الصحراوي. كرة بتعود للخلف، لان كونتان يرسل كرة فيليب، لكنها طويلة بعيدة جدا إلى رمية تماس للترجي، رمية تماس تنفذ، كرة تنقل أقصى الجهة اليمين، محمد بن علي يتقدم، يرسل كرة بتعود من جديد مرة أخرى في وسط الملعب، المحاولات تتواصل مشاهدينا الكرام، الكرة في هذا المكان والبحث عن التمرير من خلال طبعا هذه اللقطة، لكن الكرة بتعود مرة أخرى ليوسف البلايلي، لخسرس كاسيو اللاعب البيروفي الذي حط الرحال في الترجي، علما بأنه ثاني لاعب بيروفي في تاريخ الترجي في تاريخ البطولة التونسية، بعد مين؟ بعد طبعا خورخي راميريز، من سبقه في التواجد هنا كلاعب بيروفي وحيد كان ذلك في 2001. يأتي خيسوس كاستيو ليعطي التوازن في وسط ملعب المباراة بالنسبة للترجي. كرة عند البلايلي بتعود للخلف، نضال العيفي في وسط ملعب المباراة، خيسوس كاستيو نقلة للأمام، انطلاق الآن وتقدم من خلال هذه اللقطة، اللمسة من محمد الحاج محمود لكنها للبلايلي، الترجي أفضل مشاهدين الكرام، الكرة الآن في الجهة اليمين، البحث عن التسديدة لكن التمريرة، الكرة والتقدم والكرة العرضية لكنها بعيدة بعيدة بعيدة جدا، تبعد إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركنية، إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى ركلة ركنية تنفذ بشكل سريع، وصلت في هذا المكان، البحث عن الكرة العرضية والكرة تبعد مرة أخرى. شوف معاي، احسب معاي كم عدد الركنيات في الدقائق الماضية، راح تلاقيها ممكن ست ركنيات مع هذه الركنية بالنسبة للترجي، وهذا يعطيك مؤشر واضح وصريح على الرغبة الكبيرة التي يبدأ بها الترجي هذا اللقاء. ركنية تنفذ، الكرة تبعد، وصلت في الجهة اليمين، 13 دقيقة أولى مشاهدين الكرام متابعي قنوات الكأس أينما كنتم على بداية هذا الشوط. الله على المرور وعلى التقدم وعلى فرصة، الكرة في هذا المكان لكن الدفاع يتدخل، كرة وحيدة كادت أن تكون البداية للإتوال، لكن نضال عيفي الذي عاد وتراجع ونجح في أن ينقذ الموقف، لكن يعاني على المرور الجميل في هذه اللقطة وبهذه الطريقة، هذه هي الفرصة الأخطر للنجم، الفرصة الأخطر للنجم عن طريق من؟ عبد الله العامري، هو الذي مر بتلك الطريقة الرائعة، اللاعب القادم طبعا من اتحاد بن قردان الذي كاد أن يضع الإتوال في المقابل
المقدمة، لكن الكرة الآن تتحول إلى ركلة ركنية تنفذ، الكرة تبعد مرة أخرى، يريد أن يخرج النجم طبعا من الضغط اللي عاش طوال الدقائق الماضية في هذا اللقاء مشاهدين الكرام، اللي اكتفى فيه بالدفاع، لكن الترجي ما زال يهاجم، الترجي ما زال يهاجم. الله، باب السويقة حيث الترجي نبض، وحيث للأصفر والأحمر حكاية لا تشيخ، حكاية لا تشيخ. فريق باب السويقة يتقدم في الكلاسيكو، الترجي أولا مشاهدين الكرام في هذا التوقيت، في لقطة تتحرك فيها مدرجات رادس، مدرجات رادس تهتز الآن في هذا التوقيت بهدف جاء بعد ضغط طويل وضغط طوال كل اللحظات الماضية. مين اللي سجل؟ خليني أقول لك مين اللي سجل. هذا اللي سجل واللي حط كرة في ذلك المكان طبعا، وفي الزاوية البعيدة والبعيدة جدا، ونجح في أن يضع الترجي في المقدمة 1-0. هكذا تأتي البداية للكلاسيكو مشاهدين الكرام، هكذا تأتي 1-0 التقدم من خلال هذا اللقاء، والفرحة كبيرة طبعا الآن في مدرجات الملعب الأولمبي في رادس. الكلاسيكو يبدأ مبكرا جدا، ربع ساعة فقط، ربع ساعة ليس أكثر من ذلك كانت كافية. الكرة الآن للنجم الذي يريد أن يعود سريعا، لكن الكرة يبعدها حارس المرمى. يا لها من فرصة، يا لها من بداية. الكرة مرة أخرى العرضية، لكنها تبعد. هذه الإعادة في الكرة الأخيرة في واحدة من اللقطات اللي هي الأخطر بالتأكيد، اللقطة الأخطر في هذا الشوط للإتوال. إذن محمد الحاج محمود صاحب الرقم 20 هو من يبدأ الكلاسيكو مشاهدين الكرام، وهو من يضع الترجي في المقدمة. يعني كنت أتحدث على أن في حال استمر الضغط، أكيد بأن الهدف سيكون قريب ولن يتأخر. ودائما نقول في عالم كرة القدم، إذا ما كنت الأفضل مع البدايات فلابد أن تستغل تلك الأفضلية وتسجل، لكن أرى بأن الكلاسيكو بدأ بهدف الترجي. الكرة في هذا المكان مرة أخرى، لكن التدخل من جانب الدفاع. إذن محمد الحاج محمود مشاهدينا الكرام هو من يبصم ويوقع على الهدف الأول للترجي في هذه المباراة. أكيد بأن هذا الهدف راح يعطي استفاقة للنجم للاعبيه بعد تراجع استمر طويلا. هذه الإعادة طبعا للكرة اللي سقط فيها عماد فرج، اللاعب المغربي قادم لثلاث مواسم طبعا، لعب اللي نشأ في ليل الفرنسي ولعب في قبرص لأيك لارينكوا، وهو طبعا واحد من اللاعبين الأكيد بأن الرهان عليهم كبير من خلال هذا الموسم رفقة الترجي. 18 دقيقة مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس أينما كنتم. كرة فيها خطأ يشير إليه، يحتسب السيد هيثم الطرابلسي، وهناك بطاقة صفراء أيضا تظهر، بطاقة على محمد بوسلامة، بطاقة صفراء ظهرت على محمد بوسلامة. هذه هي الإعادة للكرة الأخيرة، وطبعا التدخل بتلك الطريقة مستغل الموسم الكروي في تونس. النقاط الثلاث هدفا مشتركا للفريقين من أجل بداية المشوار بأفضل طريقة ممكنة. هذا هو صبري بن حسن حارس المرمى، ولدينا الآن الخطأ الذي يأتي، وعلى تنفيذه يوسف البليلي على تنفيذ هذا الخطأ للترجي الذي يجد نفسه متقدما في نتيجة المباراة.
19 دقيقة مشاهدينا الكرام. بلايلي على تنفيذ الخطأ، كرة ترسل عالية لكنها بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى، تحولت لصالحين. النجم الرياضي الساحلي لتوال الفريق مشاهدينا الكرام، الذي بالتأكيد طبعا نتحدث عن من كان بطلا للبطولة التونسية ب 11 مناسبة، آخرها موسم 22-23 يومها احتفلت سوسة بأكملها هناك في الملعب الأولمبي بطبعا اللقب الذي طال انتظاره، لأن قبل ذلك كانت آخر بطولة حققها النجم في 2015-2016، وبالتالي عادوا أبطالا. اليوم يريدون أن تكون هذه البداية بأفضل صورة ممكنة، ولا يوجد أجمل لعاشقي لتوال أكيد من أن تعود النقاط الثلاث لسوسة قادمة من الملعب الأولمبي برادس على حساب الترجي. لكن في المقابل وفي الجانب الآخر، عاشق الترجي المكشخ أكيد يقول لك لا، ليس في هذه المباراة، ليس في انطلاقة الموسم، وليس في موعد كبير كهذا. كرة في وسط الملعب تعود للخلف، خيسوس كاستيو، مروان صحراوي، محمد بن علي في الجهة اليمين، محمد بن علي يعيد الكرة مرة أخرى، مروان صحراوي اللاعب طبعا اللي يعتبر من أبناء نادي الترجي قبل أن يذهب في رحلة كانت مع الملعب التونسي، ويعود مرة أخرى ليتواجد مشاهدينا الكرام، وليبدأ به هذا الروماني سيد ريجيكام، مدرب اللي عندما يكفي من الخبرة طبعا الطويلة، مجموعة من الأندية العربية، قاد الهلال الأهلي، قاد الوصل الوحدة في الإمارات، وطبعا هو يعود مرة أخرى إلى الترجي بعد أن كان متواجدا هنا في 2024 المرة الأولى اللي جاء فيها ريجي كامب وتولى قيادة الترجي. الفترة لم تكن طويلة، نتحدث عن أشهر فقط، لهذه المرة محطة أخرى بطموحات كبيرة للسيد ريجي كامب. الكرة تنقل للأمام، لمسة وتمريرة، والفرصة ما زالت، والسقوط، وحكم المباراة ماذا يقول؟ ركلة جزاء 22 دقيقة أولى في هذا الشوط الأول مشاهدين الكرام. القرار المبدئي الأولي من الطرابلسي هي ركلة جزاء، لكن قد

الإعادة بليلي والعرقلة اللي كانت موجودة عن طريق حسام دقدوق الذي أوقف هذه الانطلاقة. وبالتالي الكرة مشاهدين الكرام سب شايف الشد اللي كان موجود

0: للبنكرياس بإفراز أنه دخل أكل عليها ودخلت سكريات ودخل يعني أكل عليها، يعطي البنكرياس يجي إيعاز بإفراز كمية عالية من الإنسولين.
1: نعم.
0: فلذلك يصير الإنسان يحس بمثل الدوخة، يدوخ لأنه ممكن ضغطه شوي ينزل ويصير عنده تعرق ويصير خفقان ويجلس. أيضا يصير هذا الدمبينج سيندروم، يصير هذا واحد من الدمبينج. والثاني السبب للدمبينج اللي هو يصير بسبب يصير بنسميه كيف الأوزمولاليتي، يعني ما أعرف بالعربي شلون أشرحها، يعني
1: نعم
0: أنه الكثافة مالت الدم تختلف تختل.
1: نعم.
0: فيصير مثل الهبوط بالضغط يعني.
1: نعم.
0: فرأسا يدوخ الإنسان بعد ما يأكل هاي الوجبات مباشرة، تجي دوخة وجيزة لفترة وجيزة يعني 15 دقائق ربع ساعة، يضطر لازم يقعد.
1: نعم.
0: ويمدد حتى ضغطه يرجع للطبيعي ويخف الخفقان والتعرق، وبعدين يرجع يكمل الحياة. نعم. الأكل ماله.
1: شكرا دكتور سلمان العبيدي، أنا آسفة أقاطعك ولكن تجاوزنا الوقت بكثير، تجاوزنا وقت الجزء الأول، ولكن سنتابع بعد المحطة الغنائية، سنريحك ونريح مستمعينا وريتا، سنستمع إلى محطة غنائية ونعود إليك دكتور سلمان العبيدي. سنأخذ أيضا أسئلة مستمعينا التي ستريدنا على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رقم الاستوديو ورابط اليوتيوب. إذن كل هذه الوسائل والأرقام موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا لكم على المتابعة وعلى التفاعل الدائم معنا. شكرا مجددا دكتور سلمان العبيدي، أذكر بأنه الأسئلة مفتوحة حول اختصاصك وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم، يعني الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام. وأذكر بأنك معنا اليوم مباشرة على الخط من بغداد من العراق. شكرا ريتا، شكرا شهيداز، شكرا دكتور سلوان، شكرا مستمعين، عودة إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: رحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيف العزيز دكتور سلوان العبيدي الاستشاري في الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام، معنا على الخط مباشرة من بغداد من العراق. وسأخذ أول رسالة وصلتنا، رسالة نصية من مستمعتنا عواطف، كتبت بتقول: مرحبا، مع شكري وتقديري الدائمين لضيوفك ولفريق العمل. شكرا لك عواطف، مستمعة دائمة وخلصة وفية. بتسألك سؤال دكتور سلوان، بتقول: بعد يعد استئصال المرارة أحد أسباب السمنة عند السيدات، نعم أم لا؟
2: بالطبع لا. طبعا هذا من الأسئلة الكثيرة جدا والشائعة.
1: نعم.
2: أنه دكتور أنا بس أشيل المرارة رح أسمن.
1: نعم.
2: صراحة هذا ما له علاقة نهائيا بموضوع السمنة، لكن هو له ارتباط بالسمنة لكن مو سبب رفع المرارة. اللي يصير انه الانسان من تكون عنده مشكلة بالمرارة سواء حصو او التهابات مزمنة راح يضطر على رجيم اجباري، يعني هو ما راح يقدر ياكل حلويات او دهون لانه من ياكل راح يتألم.
1: نعم.
2: فهو مجبر عامل دايت، من يشيل المرارة راح يحس براحة من ياكل، ما عنده مشكلة يرجع ياكل يعني كميات كبيرة من الدهون والحلويات ويرجع يسمن.
1: نعم، شكرا على الإجابة دكتور سلوان. ننتقل إلى قطر مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من مستمعنا أيضا الوافي والدائم هناك.
3: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية، شكرا لك وللدكتور على البرنامج. سؤال للدكتور بعد السلام: ليش بعض الأشخاص ما معهم سكري مثلا بيفيقوا الصبح مثلا الكبد وبيحكوا أنه بيفرز سكر، يعني وبتلاقي قراءات السكر عندهم يعني قريبة من السكر مع أنه هم ما عندهم مرض سكر، يعني شو التحليل لهالحالة هي؟ وسؤال للدكتور: أدوية الكوليسترول لها يعني تأثير مباشر أو غير مباشر على الكبد؟ شكرا لكم.
1: شكرا. إذن
2: نعم، أهلا وسهلا في الأخ العزيز. وبالنسبة للشق الأول من السؤال اللي هو أنه قراءات
1: أشخاص ما عندهم سكري بس الكبد، نعم،
2: تطلع عندهم قراءات سكر هو ما عنده سكر بس تطلع القراءات قريبة للعالية أو عالية، شبه عالية شوي. هذا بالعادة هذول الناس اللي هم احنا نسميهم عندهم قابلية أو عندهم مقاومة إنسولين أو عندهم أنه مرحلة ما قبل حدوث السكر أنه يتبدي عندهم القراءات السكر عالية، فهاي إذا ما انتبه إلى نفسه بالمستقبل من تغيير نمط حياة، إذا الإنسان مثلا كان عنده زيادة بالوزن يحاول يخفف الوزن، عادات الأكل ونوعيات الأكل ما غيرها، ممكن هذا لا سامح الله بالمستقبل يتحول إلى سكر، بالأخص عند الناس اللي عندهم وراثة بهذا الموضوع.
1: نعم. وبالنسبة للسؤال الثاني،
2: أدوية الدهون، طبعا أدوية اللي هي تمنع ارتفاع الدهون هي بها شقين، شق يعني بي فوائد وشق أكيد بي مضار. أي دواء إحنا نأخذه، ما عندنا دواء ما يحمل بطياته شيء من السلبيات، لأن هاي بالأخير مواد كيماوية راح تغير على الجسم، لكن حسب الحاجة إلها. أدوية الدهون أكيد راح تعمل مشاكل من عندها، مثلا نقص بفيتامينات، بالأخص فيتامينات الذائبة بالدهون مثل فيتامين، أشهر فيتامين اللي هو الدي، وأكل إي والأي والكي، هاي راح يصير بهم نقصات لأنه هاي ذائبة بالدهون، فهاي ما راح يعني يقل امتصاصها من بأخذ هاي الأدوية. أيضا هاي الأدوية بسبب أنها تخليك إفراز كمية دهن عالي أو تمنع يعني ما تخلي عمليات أيضا تفرز الدهون عن طريق المادة الصفراء، ممكن تسبب لنا بتكون حصى بالمرارة بعض الأحيان.
1: نعم.
2: أيضا ممكن يعني تأثر أكيد على خلايا الكبد، تتعب خلايا الكبد، لأن راح تخلي خلايا الكبد تشتغل بشكل يعني مو الشكل الطبيعي إلها بالتخلص من الدهنيات، هذا بشكل أكثر، فتجهد الخلايا، خلايا الكبد. طبعا أنت لذلك إحنا ننصح دائما إذا أنت تقدر إلا بالحالات، الحالات الأمراض اللي هي فيها نقص بإنزيمات الكبد الخاصة بتنظيم عمليات الدهون أو العوامل الوراثية، هاي يعني لابد منها. أما الإنسان الطبيعي اللي يقدر يسوي كنترول على الأكل أفضل له أنه بدون يعني قدر المستطاع.
1: شكرا دكتور سلوان العبيدي. ومن العراق من عندك اتصال وردنا من علي. أهلا وسهلا فيك علي، مساء الخير.
4: مساء الخيرات ست سونيتا، تحياتي لك ولكل إذاعة مونتي كارلو ولضيفك دكتور سلوان.
1: شكرا.
4: أنا أعاني، الله يسلمك، أعاني كنت من السكري لمدة 16 سنة، بعدها تفاجأت أنه صار عندي تليف في الكبد بالدرجة الرابعة وداخل على التشمع. فحبيت أسأل دكتور سلوان، أني يعني بعد ما أجريت الفحوصات كتحاليل وسيدسكان للكبد، قالوا لي أنه الكبد مالتك توقف التدهور مالته، فدا أشوف تجي إعلانات وقالوا أكو عمليات بالصين دا تجرى، وبعض مثلا تركيا، يعني بعض الدول المنطقة أنه يعززون الكبد بخلايا حديثة. فما أعرف يعني الأفضل لحالتي، عندي تليف بالدرجة الرابعة وداخل على التشمع، هل من الأفضل أعمل زراعة كبد أم أعمل هذه الإجراءات؟ للألم أنا دا أعاني أوجاع بمنطقة الكبد، وأني نزلت وزن 17 كيلو، فخلصت من السكري اللي كنت أعاني منه من الدرجة الثانية، لأن قالوا أنه هذا التليف سبب كانت أدوية السكر على مدى 16 سنة.
2: نعم. اهلا وسهلا بك والف سلامه اخويا العزيز، ان شاء الله ما عندك الا الصحه. بالنسبه للتليف اللي صار بالكبد، هو مو بس من بسبب الادويه، ايضا السكر بحد ذاته بالاخص من يكون يعني بمرات خربطه وعدم كنترول، وهذا هم ياثر على الكبد ويسوي لنا هذه الامور. بالنسبه لي اني اذا كانت وظائف الكبد مالتك طبيعيه، يعني او
4: نعم، رجعت طبيعيه بعد ما عملت التحاليل لانزيمات الكبد قبل شهر، رجعت الانزيمات طبيعيه. قبل كانت عندي عاليه، هسه نزلت. نعم. صار يعني عندي 1.36 و1 تقريبا 34. نعم. فرجع طبيعيه.
2: الحمد لله ما دام الوظائف طبيعيه. وطبعا احنا مو بس نقيس على بس الانزيمات الكبد، انزيمات الكبد والبروتين والالبومين ومال التخثر البي تي والبي تي تي كلها، والماده الصفراء البيلروبين كلها نشوف. اذا كانت هاي طبيعيه، واحنا اكو عندنا مقياس للتشمع او لتليف الكبد على ضوء نعتبرك احنا نسوي لك كلاس 1 او 2 او 3، فانت بما انه اكيد راح تطلع بالكلاس 1 ان شاء الله اللي هي ما تحتاج هذه، بس متابعه افضل من اي تداخل بالكبد وزراع على الكبد. يعني كبدك شلون ما يصير هو افضل من اللي راح ينزرع لك واريح لك، بس انت لازم تحافظ عليه قدر المستطاع. وانت ما شاء الله عليك شاطر، قدرت تسيطر على السكر، هذا فشي كلش انجاز زين. تبقى عاد تنظم اكلك ورياضتك. الاكل بالنسبه لك يعني لازم تتجنب الشغلات اللي بيها دهن عالي، تتجنب الشغلات اللي بيها هاي الاكلات السريعه اللي بيها شغلات دهون مهدرجه مو بشكل صحيح ومو نظاميه. ايضا تنام بشكل يكفي جسمك وريحك. اذا انت مدخن تخفف من الدخان. إذا أنت يعني ما أعرف، إذا تشرب لازم تخفف من المشروب أو تحاول توقف من عند، تسوي رياضة، تشرب مي هواي. أيضا عندك أكو شغلات مهمة مثل بالأكل مثل الكركم.
1: نعم.
2: كلش مفيد إلى صحة الكبد. يوميا إذا تأخذ لك فد معلقة صغيرة مال شاي من الكركم وتحطها بجلاس مي وتشربها، كلش مفيد لك هذا ولصحة الكبد مالتك، لأن هذا أنتي أوكسيدنت وزين لصحة الكبد، ممتاز. أكو عندنا هذه الأدوية مال العشبة الجمل يسموها، اللي تجي على شكل، أكو من عندها حبوب بالصيدليات يجي لونها يصير بنفسجي الزهرة مالتها، هاي هم مفيدة لصحة الكبد يعني، والرياضة بشكل عام. وما دام وظائف الكبد زينة، يعني أنا ما أنصح إنه تلعب بأي شغلة بجسمك.
1: نعم، إذن إجابة واضحة علي.
4: إن شاء شكرا جزيلا ست سونيتا وتحياتي لك وتحياتي للدكتور.
1: شكرا ومنقول لك سلامتك علي وان شاء الله يعني الشفاء التام لك، بنتمنى لك. تحياتي لك الى كل مستمعينا في العراق. نواصل معك دكتور سلوان العبيدي، لدينا رسالة صوتية لا أعرف إذا كان لدينا وقت لكي نمررها. ريتا تقول لي الوقت ضيق جدا، وصلنا إلى نهاية الحلقة، سأختم الحلقة، سأكتفي بهذا القدر من الأسئلة والأجوبة. دكتور سلوان العبيدي أشكرك على كل الأجوبة التي أعطيتنا إياها على أسئلة مستمعينا، كما لمستهم بحاجة إلى استشارة أولية. أشكرك على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية اليوم. أذكر بأنك استشاري في الجراحة العامة و جراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام. كنت معنا على الخط مباشرة من العراق. تحية كبيرة لك من باريس إلى بغداد. شكرا لكم مستمعينا على تفاعلكم الرائع معنا وعلى متابعتكم لكل حلقاتنا. شكرا ريتا محمود، شكرا شاهيناز. عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: 29 من أغسطس إلى 13 من أيلول سبتمبر اكتشفوا فيزا بور ليماج، المهرجان الدولي للصحافة المصورة في مدينة بيربينيون. موعد سنوي مع الصحافة المصورة من جميع أنحاء العالم مع معارض وعروض أفلام تروي عالم اليوم. مزيد من المعلومات على visa-pour-l'image.com بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: الخامسة مساء بتوقيت القدس، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
3: ريتا خوري.
2: الرئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا بالضغط الاقتصادي. نتنياهو يتعهد إقامة المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية متحدياً الضغوط الدولية. واشنطن تستعد لإلغاء تأشيرات ما يصل إلى 200,000 طالب لجوء.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: قلل القادة الإيرانيون من شأن الإجراءات الجديدة بعدما تمكنت إيران من الصمود لعقود في مواجهة عقوبات دولية قاسية. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن النهج يرتكز على التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض، ولكنهم في الوقت ذاته يقفون بحزم في وجه الضغوط الاقتصادية كما صمدوا حتى الآن وسيواصلون الصمود بحسب تعبيره. وبعد 6 أشهر من الحرب، لا يزال مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي عالقا بين الألغام والسياسة، وبينما تتحرك عمان وإيران لإيجاد ممر يعيد الملاحة، تتصاعد الشروط الإيرانية والضغوط الأمريكية في صراع لم يعد يسؤال فيه متى يفتح المضيق، بل من يملك حق فتحه وبأي شروط. منى دويبي.
4: جاء الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز كمحاولة لإعادة فتح باب أغلق طويلا، لكن السؤال الحقيقي ليس ما تقوله طهران عن الاتفاق، بل كيف يراه الآخرون. واشنطن لا تكتفي بفتح إيران لممر مؤقتا لتغير قراءة تشكلت طوال أشهر، فهي تنظر إلى الخطوة بوصفها اختبارا أكثر منها حلا، بل وتراقب إذا ما كانت إيران فعلا جادة لإعادة الاستقرار إلى الممر، أم أنها ستفتح جزءا وتبقي على الجزء الآخر كورقة للتفاوض. من جهتها تبدو دول المنطقة أكثر اهتماما بالنتيجة للنوايا، فبالنسبة إليها المعيار بسيط: هل ستعود الملاحة بصورة طبيعية أم أن الممر الجديد يبقى هشا قابلا للإغلاق مع كل توتر جديد. على صعيد مختلف لشركات الشحن والأسواق لغتها الخاصة، فلا يعنيها كثير ما كتب في الاتفاق بقدر ما يعنيها ما سيحدث في البحر. وثقة لا توقع على الورق، بل تبنى عندما تعبر السفن من دون تهديد وتعود الحركة إلى طبيعتها مع انخفاض كلفة التأمين.
2: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتمهيد الطريق لموجة هجرة كبيرة، متفخرا بإنشاء وتسوية أوضاع مئات المستوطنات والمزارع، في ظل انتقادات واستنكار دوليين متزايدين لمشاريع الضم والتوسع وعنف المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل. أعلن مظلوم عبدي حل قوات سوريا تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد سياساتها تجاه الهجرة عبر إجراءات جديدة تطال دخول الأجانب إلى الولايات

0: والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة بحسب إعلان وزارة الخارجية. التفاصيل معك سامية الأشرق.
1: تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي على تحديد أجانب دخلوا البلاد بتأشيرات لغير المهاجرين ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء فيها بشكل دائم. وتعتبر الإدارة أن هؤلاء استخدموا تأشيرات السياحة أو العمل لغاية تختلف عن الغرض المعلن عند دخولهم، وهو ما تصفه بأنه احتيال يستوجب إلغاء التأشيرة. ومن المقرر تنفيذ عملية الإلغاء تدريجيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص المعنيين قد يصل إلى 200 ألف، وصفا العملية بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع لتشديد الهجرة، فمنذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني يناير 2025 ألغت واشنطن نحو 175 ألف تأشيرة لأسباب مختلفة بينها أنشطة إجرامية وانتهاكات للقانون. كما شددت السلطات شروط منح التأشيرات ووسعت نطاق التدقيق في المتقدمين ليشمل نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الحصول على تأشيرة هو امتياز وليس حقا حسب قوله. وفي مواجهة هذه السياسة أبطلت المحاكم بعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، فقد قضت قضية فيدرالية الأسبوع الماضي بعدم قانونية تجميد إجراءات التأشيرات التي تتيح الإقامة الدائمة، وهو إجراء كان يشمل مواطني 75 دولة.
0: يقرر الناخبون السويسريون في استفتاء يجري الشهر المقبل ما إذا كانوا سيوافقون على صيغة أكثر تشددا من الحياد من شأنها أن تمنع بلادهم من فرض عقوبة اقتصادية أو التعاون مع حلف شمال الأطلسي. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، ساعة إخبارية كاملة مع إيمان لحمود. إلى اللقاء.
2: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

0: مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. اهلا بيكم في برنامج هوا الايام. تحية ليك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، وتحية للشاهيناز ولكل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت. النهاردة في برنامج هوا الايام هنروح لفقرة ثقافة علشان نتكلم عن مهرجان اركويت هنا تاني مرة، تاني نسخة للمهرجان ده الخاص بالافلام السودانية في باريس تحت عنوان المنفى والالتزام. وعلشان نتكلم عن المهرجان هيكون معانا الفنان السوداني عمر شريف. اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك، منورنا هنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: مرحبا وشكرا جزيلا سميرة على الدعوة.
0: شكرا ليك ولوجودك. هتكلمنا طبعا عن فيلمك، فيلم وثائقي قصير اسمه لابوات دو لا شانس، علبة الحظ، وهنتكلم عن الحظ معاك أيضا بعد شوية. وزي ما انتوا عارفين زي كل يوم أربع هنروح لفقرة بي سوشيال مع جو يونان، وهو صحفي وخبير السوشيال ميديا. والنهاردة هيكلمنا عن أدوات الـ AI، الذكاء الاصطناعي في السوشيال ميديا. برنامج طويل عريض هنتكلم عنه، هيديكوا المفاتيح علشان تفكوا شفرة السوشيال ميديا أيامنا دي. كل ده في هوا الأيام، وأكتر كمان زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.

0: سمير حسني بنت مين في استوديوهات مونتي كارلو الدولية وفي هوا الأيام. ويلا بينا دلوقتي لفقرة الثقافة. هنتكلم عن مهرجان أركويت النسخة الثانية لأفلام سودانية للمهرجان ده اللي بيبرز أو بيسلط الأضواء على الأفلام السودانية هنا في فرنسا. العنوان السنة دي المنفى والالتزام. أهلا وسهلا بيك عمر شريف، مخرج. ممكن نقول النهاردة أنت تخصصت في عالم السينما، كبرت وتولدت في السودان ومنذ 2015 في فرنسا، وخليني هنيك لأنك تجد اللغة الفرنسية بطلاقة الحقيقة. مريم وأنا والتيم كله كنا فاكرين أنك نشأت هنا في فرنسا، قد ما لغتك الفرنسية يعني جميلة وسلسة. أهلا بيك، منورنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: مرحبا بكم كلكم، ودي فرصة يعني جميل جدا انه اكون في يوم ما كنت متخيل يوم في يوم من الايام اكون في مونتي كارلو،
0: لانه بتسمع كتير كنت مونتي كارلو
1: يعني كنا في السودان مونتي كارلو. يعني حتى كان في راديو مخصص عشان تقدر تسمع بيه مونتي كارلو، مش كل الرواد كان بيجي مونتي كارلو.
0: تحية طبعا لكل الشعب السوداني ولأسرتك كمان أيضا
1: طبعا، وأنا بحييهم هنا كلهم يعني. السودان
0: طبعا مشوارك غني طبعا حياة، وخلينا نقول مآسي الحرب، لأنك غادرت السودان. أنت تعلمت هناك ولأنك نشأت في السودان وكنت دخلت مجال أدبي، والنهاردة هنا في فرنسا اتجهت أكتر لعالم السينما، والنهاردة كمان بتشتغل في وكالة ميديا في فرنسا ومهتم بقسم الفيديو. وإلى جانب عملك بتصنع أفلام، وإحنا هنتكلم عن فيلمك القصير الوثائقي القصير La Boîte de la Chance، علبة الحظ، اللي أكيد هنقدر نشوفه أثناء مهرجان أركويت للأفلام السودانية هنا في فرنسا من يوم 2 إلى 6 سبتمبر المقبل. نتكلم شوية عن الفيلم ده La Boîte de la Chance.
1: La Boîte
0: à Chance يعني كمخرج سوداني عايش يمكن الأحداث المؤلمة دي الخاصة بالسودان والشعب السوداني، عنوان زي ده ممكن يكون ملفت. هتكلمنا عن الحظ. ليه حبيت تتكلم عن الحظ من خلال الفيلم ده؟ وهتكلمنا عن القضية اللي حبيت تتكلم عنها يعني في الفيلم.
1: يعني الحظ أو العلبة ذات نفسها بصورة بسيطة يعني بتمثل الأشياء اللي بيحصل في دماغ كل الناس اللي بتجي أوروبا، لسنهم فاكرين انه بتجي اوروبا وكله ابواب
0: الدورادو يعني.
1: أيوة، كله بيفتح الجنه
0: هي جنه بحد ذاتها اوروبا
1: بالضبط.
0: في ذهن بعض الناس
1: كتير، وانا واحد من الناس اللي
0: كنت انت كنت فاكر كده.
1: هي مش يعني بس يعني هي اوروبا موجوده في الحياه، يعني احنا بنشوفها في الاحلام واحنا جايين بنشوفها اوروبا في عالم الاحلام، اما لما تصل بتنصدم بالواقع انه اوروبا فيها ناس مرتاحين وفيها ناس مثقفين وغنيانين وبلاد منفتحة، بس كمان فيها المعاناة، وعشان تصل لهدف لازم تعاني ولازم تشتغل ولازم يعني تدي مجهود عشان يكون في
0: مقابل.
1: في مقابل بالضبط.
0: الفكرة السائدة انه هي الدورادو جنة علشان فيها فرص كتير والراحة، وسائل الراحة متوفرة، ولكن علشان نوصل لوسائل الراحة المتوفرة دي لازم الواحد يعني يشتغل كتير على نفسه وعلى وجوده، فيها أسس يعني
1: بالضبط.
0: صح
1: بالضبط. ففكرة الفيلم انه بكل اختصار يعني اغلبية الشباب اللي ينتصر على اوروبا وبيواجهوا الواقع انه اوروبا يعني عشان تحقق احلامك، يعني انت مثلا طالع من السودان بتوعد خطيبتك تقول لها احنا بعد سنه ان شاء الله حنوصل اوروبا وحنتزوج كل شيء، حتوعد امك انه حتبني لها البيت بتاعها وكل شيء، فاول ما تصل بتصدم بالواقع، اجراءات ولازم يكون عندك ورق ولازم تتعلم مهنه اذا ما عندك مهنه
0: وحضورك نفسه مهدد
1: بالضبط. فاغلبيه الناس بتبحث عن طريق مختصر، والطريق المختصر ده هو يعني للأسف لعبة الحظ أو لعبة القمار يعني.
0: تخش
1: على مكان
0: يا نصيب.
1: أيوة يا نصيب، تدفع 5 يورو على أمل إنك أنت تفوز بملايين.
0: ملايين. أنا أعرف ناس هنا برضو عندها الحلم ده، والحلم ده مستمر.
1: المشكلة إن هي الفرصة 1 في 10 مليون. فناس كتير بتضيع سنين سنين سنين سنين من عمرها. في الفيلم بيتكلم عن الوقوع في الفخ بتاع اليانصيب، ايه بيدور في مخ الشخصية.
0: عمر الشريف كان مولع باللعبة دي.
1: بس من غير قصد، لكن اوكي.
0: صح ولا لا؟ يعني احنا عارفين صح. انا كبرت على صورة عمر الشريف في التلفزيون الفرنسي وبيعمل اعلانات على سبق
1: يعني
0: الخيل.
1: مش ربطتها لكن الان يعني
0: مش كده. لا انا بهزر معاك لانك اسمك عمر الشريف. بس عمر الشريف الممثل المصري اللي كان معروف ومحبوب قوي في فرنسا ايضا، لان كان عنده مسيره في فرنسا، معروف عالميا ان هو ما عرفش يحط فلوس على جنب لان كل فلوسه كانت رايحه في الالعاب دي. فانت قررت انك تتكلم او تتناول الموضوع ده في الفيلم القصير. ليه؟ لان شفت حواليك تجارب
1: أكيد طبعا، ومن كتيرة. الشخصيات قريبة مننا ومعرفة خالص. فتشوفي شخص عادي بروح شغله كل يوم وبيرجع وكل شيء، بس أغلبية نص مرتبه مخصصه للعبة اليانصيب. فيعني بعرفه لي سنين وما في شيء تغير يعني. فحاولت يعني أصور الشيء اللي بيحصل، الأدرينالين يعني. هي اللعبة خصيصا هي يعني لعبة بتاخد العملة المعدنية وبتحك على الـ على الـ على الـ على اساس انه الارقام تتطابق وتفوز. فاول ما تاخذ العمله المعدنيه وتبدا تحك، ايه اللي بيحصل في
0: الدماغ وفي الجسد؟
1: بالضبط، في كل الادرينالين بيطلع، وفي الامل الكبير وكل الاحلام، مثلا احلام الزواج، احلام انك تاخذ تكون عندك عربيه، احلام انك تبني بيت، وفي نفس الوقت في اللي هو الكابوس، انك انت يعني فيش جزء منك بيقول لك انت ما حتفوز، وفي يعني نسبة كبيرة إنك أنت ما تفوز،
0: خيبة أمل يعني.
1: خيبة أمل. فالفيلم كله أغلبيته فيه بيحصل في مخ الشخصية أسامة
0: بس يعني. اللي معايش الشخصية هو الأمل ده، عايش على أمل إن هو يكسب، والمراحل كلها أنت بتصورها اللي بيفوت بيها يعني اللي بيمر بيها. كنت بتكلمي عن الشخصية دي اللي هي شخصية يعني درامية بامتياز. الشخصية دي بتحضر نفسها للحظة نفسها. كلمني شوية، اشتغلت ازاي على الشخصية دي؟
1: ما هي كل الفكرة جاي يعني الالهام جاي من الواقع. فعندنا الشخصية اللي بنعرفها اصلا هي بتحضر نفسها، يعني مثلا كل يوم المرتب ينزل في بداية الشهر، هو بحضر نفسه، بيلبس البدلة والكرافتة، وعنده عنوانين بالنسبة له، هو عناوين الحظ، هيمشي مثلا المركز المعين وبيلعب. فإحنا في الفيلم لعبنا عليها سينما شوية، فعملنا علبة الحظ. هو بدل يأخذ عملة معدنية، لا هو عنده علبة فيها قطعة معدنية معينة بتجيب له الحظ. وهو يعني لما بيلعب يعني بيعطي عظمة للحظة. فأنا كنت متمنى جدا أنه في الفيلم أخليه يفوز، بس للأسف ما حيفوز، لأنه إذا فاز
0: ما فيش فيلم.
1: ايوه لا،
0: ما فيش توعيه،
1: ما فيش توعيه بالضبط.
0: أيوة.
1: بالضبط. بس كل يعني انا شخصيا كان نفسي يفوز، وكان نفسي يحقق احلامه، بس للاسف
0: كلنا نفسنا. لان الناس اللي بتبحث عن السعاده، لان هو باحث عن السعاده بطريقه او ما، بنتمنى ان هم يوصلوا لها. بس الحياه او مشوار الحياه اصعب من كده بكتير. وانت نفسك عشت ولحظات المشوار ده. الرحله كانت شيء سهلة. انت كمان كان عندك امال كتيرة قوي. وصلت فرنسا كان في نقاط استفهام كتيرة قوي، وما كنتش عارف لو انت هتستمر هنا ولا لا.
1: يعني انا اول ما وصلت فرنسا كنت اوريدي انه فرنسا هي عبارة عن مرحلة، وين على انه نوصل بعديها على بريطانيا. يعني في وقتها ما بتكلم لغة فرنسية، واي شخص سوداني بطبيعة انه كنا محتلين بريطانيا، ففي شعور أحقية يعني إذا مشيت حمش على بريطانيا. فانصدمت إنه أصلا وصلت أوروبا عن طريق البحر، يعني كانت مغامرة كبيرة جدا لحد ما وصلت على أوروبا. فعشان أصل على بريطانيا، هي أصلا جزيرة بعيدة، ففي مخاطرة تانية. فمخك وعقلك الباطن يقول لك استوب
0: كفايه
1: كفايه يعني
0: غامرت كفايه
1: اوريدي يعني على قيد الحياه المفروض تاخذ خطوه
0: تفكير كسبت اوريدي
1: ايوه خلاص يعني
0: كسبت حياتك
1: ما في داعي للمغامره المره الثانيه فقررت انه اعيش في فرنسا وابدا من البدايه وبالمناسبه لا ندم يعني
0: كلمني عن البدايات دي
1: البدايات
0: مؤخرا عرفت من ناس كتير انه الناس اللي كانت بتغادر وبتوصل الى اوروبا ما كانتش بتقول الحقيقه علشان التوقعات او سقف التوقعات كان عالي قوي وخايفين يصدموا ناس من اسرتهم وكمان في ناس اتدينت علشان هم يقدروا يسافروا فالضغط عليهم كتير قوي بس للاسف الطريق ده أدى إلى مآسي كتير قوي لأن ناس تانية سافرت وغمرت وفي ناس للأسف يعني فقدت الحياة أكيد. فإحنا النهاردة متفقين إن إحنا نقول الحقيقة
1: أكيد طبعا فأنا يعني كتير من أول ما وصلت في يعني كتير أصحاب جيران أول سؤال كيف وصلت وريني الطريق كيف وصلت فأنا بقوله لا ما تجي
0: ما انصحكش
1: والطريق صعب وما عاوز أكون جزء أو حمل ذنب شخص يجي ويتعذب يعني في شباب كتير يعني فقدوا عقولهم إذا ما فقدوا روحهم في الطريق للأسف فأنا الصدمة اللي عشتها في بدايتي في فرنسا لا أتمناها يعني لأي شخص فبتحتاج هو أنا في جزء حظ وفي جزء يعني إيمان
0: قوة ذهنية وإيمان
1: وأكيد طبعا يعني ربنا بسخر لك
0: من عند ربنا
1: أشخاص يعني بيساعدوك فلو ما كان في الفرصة دي والحظ ده كان ممكن يكون في عالم تاني أو في اكتئاب أو في ديبريشن أو مخدرات ولا.
0: في أساتذة كتار للأسف وصلوا فرنسا ولقيناهم بيعيشوا حالات إدمان مش طبيعية علشان يهربوا من الواقع
1: بالضبط وزي ما ذكرتي إنه قبل ما بتطلع من بلدك تدي وعود وبتعطي أمل لكن انت اولا ثم اسرتك وثم كل الناس اللي حوالينك فصعب جدا تقول لهم لا الخطه اتغيرت وكل شيء عكس اللي انا متوقعه فهو جزء بيكون حافز يعني انت حطيت وعد لازم تواصل عشان تنجز وتحقق احلامك واحلام الناس القريبين منك
0: ايه اصعب حاجه كانت عند وصولك هنا في فرنسا يعني انت اصريت انك تجد اللغه الفرنسيه وده جزء كبير ومهم واساسي علشان تقدر تكمل او تبني حياتك هنا في فرنسا
1: اصعب حاجه في فرنسا انه انا يعني في السودان قريت اعلام واثار وكان حلمي ان اكون يعني رجل اثر يعني في فرنسا وفي متحف اللوفر وجايب انه خلاص يعني اول شيء خلاص أنا قررت أكون في فرنسا خليني أكون عالم آثار ولا كده فاكتشفت إنه فرنسا برغم الفرص برغم يعني المجالات المتاحة أي مجال مغلق فأنت لازم تتوفى 4 أو 5 6 شروط حتى تكون في دائرة إنك تبحث عن المجال فلقيت كل الأبواب مقفلة باب الإعلام مقفلة باب الآثار مقفل يعني باب الأوراق يعني أنا
0: رغم إنه دي دراستك يعني
1: بالضبط وأنا قعدت 4 سنين في فرنسا طبعا في ناس كتير حينصدموا من حالي 24 معلش 4 سنين من غير ورق فكنت يعني عملت كده داخل محطة القطار فلفت يمين الشمال عشان تعبر من غير ما يقول لك في كنترول
0: لأن الحصول على الأوراق صعب جدا حتى لو جداً. أنت كنت لاجئ حتى لو
1: صعب جدا فيعني كنت من النسبة السودانية اللي ما كان عنده ورق في البداية
0: وده تهديد يعني حياتك بتحس ان هي مهددة في اي لحظة طبعا. ممكن ترجع
1: والضغط نفسي يعني تشوف في ناس معك وصلوا في نفس الزمن اخذوا هم اوراق انت ما اخذت اوراق في نفس الوقت يعني عندك الاسرة بتقول لك طيب عندك جارنا اللي معانا اللي هو معك
0: هو
1: في فرنسا هو عمل وهو سوا وانت ليه لسه ما عملت في الطر
0: دي مشكلة كبيرة كمان عندنا لو ممكن أعلق على النقطة دي دايما القال والقيل هو أخد بس هو يمكن غيري أنا يمكن حياته مختلفة يعني في حاجة بسيطة تبقى مختلفة كل حاجة تبقى مختلفة فالناس كتير ما بتفهمش الموضوع ده كل حالة بتبقى استثنائية وفريدة
1: فيعني للأسف الموضوع أخذ 4 سنين، بس الشيء الكويس إنه يعني في انتظار الورق قررت إنه أتعلم اللغة، لأنه يعني في لحظة من اللحظات بعد سنتين لقيت نفسي إنه لا ورق ولا لغة، إيه أنا بعمل في فرنسا، فانطلقت على طريق اللغة، وده كان من الحوافز اللي حفزتني إنه أتعلم اللغة. فلما أخذت الورق
0: كله كنت كان جاهز،
1: كله كان مظبوط،
0: كنت جاهز،
1: بديت أضرب على كل باب وظبطت يعني.
0: ومشكلة قلة الورق إنه ما تقدرش، صعب قوي إنك تلاقي شغل، ممكن تضحك عليك حتى لو اشتغلت، ناس يعني تاخد
1: عرق،
0: أيوة. تستغلك وتاخد عرق جيبينك، يعني كل حاجة بتبقى صعبة، الصعوبات بتتضخم، ولكن يعني صبرت ونجحت في مشوارك النهاردة. أنت مهم بالنسبة لك أنك تحكي عن السودان، اكتشفت أنه في فرنسا ما بيعرفوش كويس بلدك، بيعرفوش كويس ثقافة السودانية، وبدأت تشتغل في الطريق ده، صح؟ احكي
1: بالضبط. يعني كنت حابب جدا بعد ما باب الأسارة اتقفل، كنت حابب أطور باب الإعلام، بعد ما تعلمت فرنسي وجيت ألاقي فرنسيين كنت أروح أتكلم معهم، فقالوا لي أنت من وين؟ بقول لي من السودان. بياخد صرنا يقول لي، طبعا بيكون هو شوية خجول، بيقول لي وين بيك على السودان؟ فأنا في شيء في الداخل يعني بيغلى، يعني ليه أنت ما بتعرف السودان؟ فبضطر أقول له بتعرف مصر؟ إحنا تحت مصر في الخريطة. في فكل مرة قلت يعني خسارة إنه دولة يعني بجمال السودان
0: بتاريخ السودان
1: وبحجم السودان كثير من الناس خصوصا في فرنسا ما عارفينها. فكمان في الأوضاع الداخلية في السودان الحاصلة، يعني كونه مثلا سواء كانت الحرب سواء كانت الثورات سواء كان كل شيء، انت بتكون في فرنسا وبعيد، تكون عايش الأحداث من الخارج وعن طريق الوسائل التواصل الاجتماعية، بتكون عاوز تعمل شيء، بتكون عاوز تقدم شيء برغم البعد. فقلت يعني لازم ألقى طريقة أقدم بها شيء للسودان، إيه أنا بقدر أعرف عمله عن السودان، إيه بقدر أطوره. وكان القرار إنه عن طريق الصورة، يعني الصورة من أقوى الأدوات
0: تلقائيا
1: الصورة، وفي الصورة السينما يعني تقدر تحكي وبتقدر تقدر يعني الناس خصوصا في فرنسا الناس منجذبين جدا للسينما بالرغم الخبرة القليلة جدا. قلت هتكون بداية لينا وبداية لأنه أنا أقدر أعرف السودان، يعني حتى لو اشتغلت أي نوع من المعالجة يعني السينمائي أو مثلا صورة أو فيديو كليب لازم أخذ شيء ولو بسيط من السودان عشان أعرف عن السودان.
0: وقدرت تثبت وجودك وبصمتك من خلال الأفلام دي. ليه الأفلام الوثائقية كانت

0: بالنسبة لك مهم؟
1: يعني أنها كانت واقعية أكثر
0: وقريبة كمان من دراستك يمكن
1: وأقل تكلفة يعني. يعني إذا اتجهنا على اتجاه الفيكسيون وعاوز يستعمل فيلم وممثلين ولوكيشن وكل شيء كان شوية صعبة، فبديت بالأسهل.
0: بس الجانب الفني موجود بقوة كمان، فاحكي لي عن الموضوع ده.
1: هو الجانب الفني أخذ زمن يعني، في البداية كنت مفتكر إنه أنا يعني ما أستحق أقول إنه أنا أكون جزء من الفئة دي اللي هو السينياست وبعمل أفلام، لأنه يعني
0: ما كان في عالم مغلق كمان في فرنسا.
1: عالم مغلق في نفس الوقت لازم تأخذ الثقة بالنفس عشان تقول أنا بقدر أقدم شيء. ففي البداية كان صعب جدا، فكنت منزوي خالص، كنت يعني بس اللي حصل في السودان 2023 الحرب كل شيء، قلت لا
0: ما فيش مفر
1: لازم.
0: عمر شيشاني، عمر شريف، النهاردة أنت متواجد بالفيلم ده لبواتا شانس في مهرجان أركويت، والدورة الثانية للأفلام السودانية في باريس، مهرجان مهم. النهاردة خلاص عندك ثقة بنفسك؟ النهاردة ممكن فعلا تقول بصوت عالي إنك مخرج سوداني؟
1: طيب قبل ما أتكلم عن النقطة دي حابب أتكلم عن أركويت ذات نفسها.
0: يا ريت.
1: ومهرجان أركويت ذات نفسه. يعني أركويت.
0: إيه معنى؟
1: أركويت هي منظمة يعني. أوكي. فلما أنا بديت أهتم بالمجال ده أكيد طبعا ما كنت لوحدي، كان معي، كنت بفتش في ناس يكونوا معي نحمل المسؤولية مع بعض. فلقيت شخصية واحد سوداني اسمه محمد محمد الطيب أو محمد حمام، وبالصدفة واحدة اسمها من أوكرانيا اسمها كاترينا، فكنا بنشتغل في مكان واحد.
0: نوجه لهم تحية طبعا.
1: أكيد طبعا. واكتشفت إنه كاترينا هي برغم إنها أوكرانية مهتمة اهتمام كبير جدا بالسينما السودانية، لأنه يعني هي مدرسة في جامعة السربون وتخصصها السينما وتاريخ السينما. وفي نفس الوقت في اللحظة دي كان في جامعة السربون عاملين برنامج اسمه يعني إكزيل غير ريكريسيون، اللي هو المنفى والحرب والإبداع. فكاترينا رشحت دولة السودان إنها تكون من 3 دول يعملوا عنها مثلا مش مهرجان يعني نظام دورة بسيطة يعرفوا بها عن سينما السودان وكده. فالسودان يختير، وكاترينا كانت بتبحث عن
0: سينمائيين
1: أشخاص يساعدوها، فوجدت محمد وأنا وجدت محمد. ففجأة لقيت نفسي أنا الأشخاص اللي ببحث عنه لي زمن هم موجودين قريبين مني، أسرة خالص. فقررنا يعني ننشئ منظمة نسميها أركويت، منظمة ثقافية. الهدف الأساسي بتاعه أنه يعني توري السينما السودانية للجمهور الفرنسي. ومن الفكرة مهرجان، من فكرة منظمة أركويت طلع مهرجان، تسمية مهرجان أركويت مهرجان
0: أركويت. كنت سألتك يعني إيه أركويت، قلت لي إنه هي مدينة.
1: أركويت هي مدينة في شمال السودان. والقصة جميلة جدا يعني. محمد اللي هو صديقنا سافر على جنوب فرنسا، وفي جنوب فرنسا في جبال البيريني، وإحنا كنا بنفتش اسم للمنظمة بتاعتنا، إيه نسميها إيه نسميها إيه نسميها، لازم يكون اسم يعني شوية ليه ورنة. فهو وصل بالليل فما شاف المونتين، ما شاف الجبال، يعني الجو كان مظلم. فصيح الصباح شاف الجبال. واو. عظيمة. وإحنا بنتكلم في الاسم قال يا جماعة خلاص أنا لقيت الاسم. إيه هو الاسم؟ قال أركويت. ليه أركويت؟ يعني قال أنا قدامي حاليا في جبال تشبه جبال أركويت اللي هي في مدينة شرق السودان، ونحيي كل الناس مدينة أركويت.
0: أكيد طبعا.
1: فما في يعني سبب معين بتسمية أركويت غير اللحظة اللي احنا اعتبرناها لحظة جميلة جدا وعفوية جدا
0: فعلا واسم جميل أيضا. الفيلم هيقدم 21 فيلم، 15 منهم من الأفلام القصيرة. ليه كان مهم أنكم تتكلموا أو تعرضوا السودان من خلال الصورة، من خلال الأفلام؟
1: يعني السينما والصورة زي ما قلت كبير من أقوى الـ الـ الـ الـ الأدوات اللي ممكن تعرف بها عن مكان وعن دولة وعن ثقافة وعن شعب. فالمهرجان التيماتيك بتاعته هو الالتزام والمنفى. فأثناء الحرب في شباب كتار من الفنانين والسينياست اضطروا يسيبوا السودان، سواء يروحوا على أوغندا ولا مصر ولا كده. فحاولوا يعملوا إنتاج، فحصل إنتاج كبير خالص في الفترة دي من بين الحرب لحد الآن. الشباب اجتهدوا كثير جدا. ففي المهرجان قلنا ليه طيب ما نحاول نعمل دمج بين الجيل الحالي اللي هو طلع في السودان بسبب الحرب وبينتج أفلام، والجيل القديم، يعني مين أتكلم عن ناس حسين شريف وإبراهيم شداد وجاد الله جبار، الناس اللي قديمين اللي هم برضو جزء منهم اضطر إنه يطلع برا السودان عشان يكمل مسيرته السينمائية. فالفيلم كبير جدا إنه في المهرجان، إنه أغلبية الأفلام دائما مقارنة بين الجيل القديم والجيل الجديد، والناس اللي اضطرت تواصل فنها والسينما خارج السودان.
0: خطاب مفتوح ما بين الاثنين. عمر أنا بشكرك. كنت سعيدة جدا بوجودك معنا هنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية وفي برنامج هوا الأيام أول مرة، بس أكيد لازم توعدني إنه ما تكونش آخر مرة.
1: أكيد طبعا، أكيد.
0: مقابلة جميلة جدا.
1: شكرا
0: وأنا
1: جزيلة.
0: سعيدة بيك وفخورة بيك قوي.
1: شكرا جزيلا.
0: وإحنا طبعا هنتكلم عن مهرجان أركويت اللي هيفتح بوابه من يوم 2 ل 6 سبتمبر.
1: أيوة، بالمعهد الألماني في باريس.
0: انستيتيوت.
1: وفي صالة اسمها صالة لاكلي في باريس 5.
0: يا عيني عليكو، ومستنينك كمان مرة هنا في استديوهات مونتي كارلو.
1: شكرا جزيلا.
0: مع السلامة.

0: جست مايند برونو ماركس في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولي. ودلوقتي هنروح لبي سوشيال. بي سوشيال مع جو يونان صحفي وخبير السوشيال ميديا. أهلا وسهلا بيك، إن شاء الله تكون قضيت أجازة ممتعة يا جو. وحشتنا.
1: قبل ما رد عليك يقول لك قديش تقتيلي، بدي لك بس انه اليوم سرقت شمس بريد عن جديد سميرة ابراهيم رجعت على الإذاعة بعد الفرصة.
0: يا راجل يا راجل يا بكاش، ازيك عامل ايه يا جو؟
1: الحمد لله الحمد لله. سميرة كانت عطلة كتير حلوة والنيدد لنا كلنا. تعرف انت اليوم احنا بالطاقم الاعلامي بنتعب كتير كل السنة، فبننطر الفرصة الاخرة
0: مش كده؟ آه والله كدا. بس في كده أدوات جديدة علشان تخلينا مرتاحين ودايما في عطلة. النهاردة هنتكلم الموضوع اللي اخترته موضوع شيق جدا، وكل واحد أكيد بيسمعنا عنده رأي خاص باستخدام الذكاء الاصطناعي بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي. الواحد بقاش يعرف لو الأغنية دي أغنية حقيقية، في إبداع إنساني حقيقي، ولا كل حاجة طلع من الذكاء الاصطناعي. يعني حتى البشر اللي بنشوفه عارضات الأزياء، المغنيين، مش عارفين لو هم حقيقي ولا ذكاء اصطناعي. مش كده يا جو؟ ضعنا
1: صحيح سميرة. اليوم الموضوع اللي اخترناه، نحن أكيد على طول بنشجع على استخدام وطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن اليوم صار تواصلنا كله اصطناعي قد ما في كفافة لاستخدام الـ AI. فالنهاردة هنتكلم عن هذا الاستخدام وكيف احنا كأشخاص عم نستخدم السوشيال ميديا.

0: فك في كل حاجة.
1: صحيح صحيح. اليوم هيدي صار بدك بيلعبوا على الحس العقلي والحس العاطفي للانسان، بتصير انت تشكي بحالي، وبدل ما يسهل لك وقتك صار بياخذ من وقتك لتشوفه اذا اي اي او مش اي اي. وعلى سبيل المثال اللي قلتيه عن فيديو الحيوانات، كمان انا قطع قدامي فيديو على السوشيال ميديا من شي 3 4 ايام، عنوانه بالعريض بالبولت العريض اذا بدك، اليكم ما فعل هذا الاسد. حاطين اسد واقف على اجريه اثنين وعم يمشي عادي بنفس الحقل، يعني مش مثله مثل انسان. سميره بدي شغل اليوم، هيدا الفيديو مبين فيديو 100% صح، يعني مبين حتى انه مصور ومصور بطريقه خفيه كانه انسان مصوره، يعني مبكر من كل الميلات.
0: ما انت هتكلمنا عن يعني جوده الصور والفيديوهات وكل حاجه بنشوفها
1: أكيد، بس اليوم الأشخاص اللي ما عندهم الوعي، أشخاص اللي ما عندهم، وانتبه مش أنا شخص مش معلمين، في أشخاص معلمين بس ما عندهم وعي كافي ليعرفوا إنه إي آي، هيدا في يضحك ويعمل تضليل للعقل الإنساني.
0: ما هي دي المشكلة الأكبر، يعني دلوقتي الناس اللي مش متعلمة، اللي ما عندهاش ثقافة عامة كافية علشان تحميها من الصور والفيديوهات المصنوعة دي، دول ممكن يكون جيش مدمر للإنسانية. مؤخرا بما أننا تكلمنا عن الحيوانات، مؤخرا شفت دراسة عملت بتقول أنه هي الفيديوهات دي والصور دي عن الحيوانات بتضر البيئة وبتضر كمان الحيوانات دول، لأن الناس هتشوف تصرفات ما هياش حقيقية، ونظرتهم عن الحيوانات دي ممكن تضعهم في خطر، لأن في تأثير الصور والفيديوهات دي على البشر. شفنا كتير حوادث من خلال الفيديوهات دي، ناس بقت تقرب من حيوانات مفترسة لأن شافوهم في الفيديوهات كحيوانات لطيفة جدا فتقربوا منهم وللأسف انضروا. ففي كتير دراسات دلوقتي بتوعي الناس على خطر الفيديوهات دي الناتجة من الذكاء الاصطناعي.
1: صح. واليوم الاشخاص، يعني خلينا نبلش الحلقه، اليوم الاشخاص يلي حابه تعمل هيك انواع فيديوهات او تعمل حالها شيء من خلال استخدام الاي اي، يا جماعه اليوم كل السوشيال ميديا زادت اوبشن جديده، انه صار في شيء اسمه انه ميد باي اي اي، او كلمه اي اي بتكون عم محطوطه. اذا انت اخترعت صوره على انستغرام، انستغرام بحطها لحاله، على تيك توك، على فيسبوك. فهن المواقع عم بتساعدنا، بس حتى انتو يا جماعة في حال حبيتوا تنزلوا شيء على يوتيوب عمينه باي اي، حطوا powered by AI، made by AI، edited by AI، بس لا نعطي اذا بدكم شيء مثل
0: إشارة.
1: للناس.
0: إشارة.
1: إشارة للناس انه يا جماعة هيدا الشيء دخلوا الذكاء الاصطناعي.
0: بس جو الإشارة دي مش موجودة على طول، يعني انا قعدت المرة اللي فاتت وقت طويل جدا لان سمعت اغنية وعجبتني قوي فحاولت اشوف مين المطربة ولقيت انه الموضوع كله AI بعد ما أخذ مني وقت. بس مش كل الناس عندها الوقت ده، ومش كل الناس هتعمل مجهود الريسيرش ده علشان تعرف يعني مصدر الصورة أو الفيديو اللي بيشوفوه.
1: هو المشكلة سميرة، نحن اليوم لو مش موجودة بس كأشخاص عم يستخدموا الـ AI فيهم يكتبوه أو يحطوه بالكابشن أو تنبيه. هلأ بدنا نحكي بس عن أنواع التضليل اللي عم نقطع فيها، ورح أجي على موضوع الأغاني كمان. أول شيء عنا إنشاء الصور. اليوم فيها أنا عم بستخدم الـ AI، مثلا أنا عندي صورة لقالي لابس بدلة كحلية، الـ AI بليز حول لي إياها لبدلة سوداء. هون ما بكون عم بعمل تضليل ولا عم غش الناس ولا عم بأذي حدا، هيدا استخدام بسيط. ولكن اليوم فبركة الصور، يعني نعمل إنه ماكرون مثلا حامل رسالة وعم يقرأ رسالة بالعربي فور إكزامبل، إنه معقول هالقصص اللي بتفبركت صور للسياسية للفنانين معقول الدور بالبلد او بالشخص كشخص. فاليوم في تفبركة صور عم بتكون معمولة سميرة بطريقة كتير كتير كتير بروفيشنال، لدرجة انه الاي اي تراكر ما بيعرف انه اي اي.
0: صحيح.
1: يعني بس تشوف او تفتيها اليوم بتقول طب شوف لي هاي صورة اي اي، بقول لك لا هاي صورة مش اي اي، لهالدرجة تكون معمولة بطريقة كتير بروفيشنال. يعني اليوم عم نشوف فيديوهات من وراء الاي اي قطعت ترند فترة، اذا انت عندك مثلا شخص متوفى بيعملوا لك فيديو انت عم تعطي لها شخص وعم تحكي معه.
0: صحيح.
1: هيدي يمكن ترند مهضومه نوستالجي، اوكي بكت كم شخص اثرت فيه، ولكن على المدى البعيد عم يستخدموا هيك قصص ليفرجوا مثلا انه هيدا السياسي اللي صار من 20 سنه قايلين انه هيدا مختلينه هي عم يمشي بشوارع بيروت.
0: عملوا كده مع مايكل جاكسون، قالوا انه هو حي. صحيح. لسه

0: صحيح صحيح، وحطوا له صور وحطوا له محلات عم يمشي وانه هو بالطياره. طب ما هولي قصص كمان مكتب. طب شو معقول بيكون اوليك عم اهله لهي الشخص شو عم بيفكروا، او الناس اللي بيحبوه، او حتى المجتمع المدني كله؟ هولي قصص فيها خطوره لانه بتبطل تعرفي عم بتضللي. اما على صعيد تزييد التصريحات، اليوم شفنا كم تصريح مزيف قطع لترامب، لرئيس الامريكي ترامب، او كم تصريح مزيف قطع للرئيس الوزراء الاسرائيلي دوغ. هول قصص كمان عم تشحن، عم بتفجع الحرب، حروب عم بتفجع نزاعات، وعم الناس عم بتصدقها.
1: اكيد
0: اليوم الشخص اللي هو ضد ترامب بالسياسه عمره 60 70 سنه وحضر هذا الفيديو راح يعرف انه اي ما راح يعرف، راح يصدقه لانه كثير مبكل.
1: مشكلة كبيرة قوي يعني، من خلال كلامك بنشوف مدى خطورة الفيديوهات دي المصنوعة بالـ AI، بالذكاء الاصطناعي. هل في قوانين بدأت يعني بدأنا نستخدمها علشان نضمن السلام، نضمن حقوق الإنسان؟
0: سميرة، اليوم موضوع الـ AI بكل البلدان صار شوية مشربك، يعني مثلا بقوانين ما في، يعني نحن بلبنان صار عندنا وزاره اي اي والتكنولوجيا، ولكن القوانين تحت هيدي الوزاره بتكون نصها بقلب وزاره الاعلام حسب قانون المطبوعات، ونصها بوزاره التكنولوجيا. يعني حتى بفرنسا اليوم وبالعالم كله عم يجربوا يعملوا هيئات لتنظيم الاي اي والتكنولوجيا والاخبار الكاذبه والمفبركه، ولكن بعدها الشيء صعب ينضبط. يعني انت مش عم تحكي بواحد عم يطلع خبريه كاذبه بس، عم تحكي بذكاء اصطناعي، عالم جديد طويل عريض، كل دقيقه بيخترعوا فيه شيء، كيف بدك تضبطيه؟ طب انت نزلتي صوره مفبركه وانتشرت هالصوره، لا يعرفوا مصدرها ولا يحاسبوا مين اللي نشرها ولا ولا ولا، يعني هيدا الشيء عم بيكون كثير صعب ينضبط. مش هيك نحن بنقدر نعمله بس نشر التوعيه، كيف نحن نتفادى انه نوقع بالفخ؟ كيف نحن اذا بدنا نخترع شيء بالذكاء الاصطناعي، انا اذا حابب اليوم اخترع صوره انه انا وسميره سوا، انا لازم بس احط انه هيدي الصوره اي اي جنريتد او يوز اوف اي اي، سو انا بس لوعي الناس.
1: المشكله في يعني الناس اللي مش عايزه تحط اشاره دي، لان زي ما انت قلت ممكن تفبرك فيديوهات، صور، اشياء كتيره قوي زي الخطابات المزيفه. المشكله في الناس اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي لغرض سلبي، ففعلا لازم يكون في توعيه دلوقتي. اللي احنا ممكن نقوله للناس انه ما حدش يبعت او يعمل شير لاي فيديو لاي صوره من غير ما يبقى متاكد انه ما هواش ذكاء اصطناعي. انت دلوقتي اتكلمت عن الصور والفيديوهات والاشياء دي كلها، ولكن حتى في العمل الذهني، الكتابة، تلحين، في اشياء كتيرة قوي دلوقتي معمولة بالذكاء الاصطناعي. الجامعات نفسها بقت دلوقتي تحاول انها تعمل تراك للطلاب اللي بيقدموا كمان رسالات دكتوراه مثلا، بيدوروا على الاعمال اللي تكون معمولة من قبل الذكاء الاصطناعي.
0: هو قبل ما احكي عن موضوع الغناء بس نفهم الناس، اليوم الشخص اللي عم بيفبرك هيك فيديوهات ومقاطع صور وهيك، كل هدفه الفيوز، وانس بياخد فيوز عدد مشاهدات بيتحولوا لمصاري، بيكون فوت مصاري لحسابه وعم يستفيد. يعني اليوم بس نزل على يوتيوب فيديو احدث تصريح للسيده فيروز، وانا بعرف انه السيده فيروز لها سنين مش طالع على الجمهور ومش حاكيه، انا بكبس على الفيديو، كم مليون شخص بالعالم العربي حيكبس على هذا الفيديو وكان طلع صاحبه. سو اليوم العناوين والكليك بيت واستخدام الاي اي، كان قبل اوكي يطلع خبر هيك ما تكبس انت على الفيديو لو تعرف انه اكيد غلط، بس اليوم تكون شايفه مقطع من برا او صوره مبينه عم تحكي سيدي فيروز، انت وقعت بالفخ. على صعيد الاغاني سميره، اليوم صار قبل الفنان او الفنانه يدفع 20,000 على غنيه ولحن، وكان في ملحن وكان في موزع وكان عن جد كان في فن اصيل. اليوم بتفوتي على اب على جوجل او على ابل ستور، بتحطي انت الكلمات جبتيهم عن شات جي بي تي، بتحطيهم، بتحطي المود بدك اياه بوب كلاسيكال جاز، حطي لي كورال، بيبعث لك ديمو الغنيه وحده عم بتغنيها. هلا انت بتقدر تعرف ان هيدي صوت اي اي ليه؟ لانه هون لنعطي من هنت للناس، واصلا صارت معروفه انه الصوت، يعني مثلا اذا الكلمه فيها كلمه حب، اي اي ما بقولها حب، بقولها هب. سو عرفتي؟ سو هون بتنعرف

0: انه عم تنقال بطريقه غلط. هون بدي نوه وجه تحيه لشركه انغامي، هي ابلكيشن بلاتفورم ميوزك لبنانيه، انه قررت تشيل كل الميوزك اي اي جنريتد على البلاتفورم تبعها احتراما للاغاني وللفن الاصيل.
1: يعني احنا دخلنا منافسة دلوقتي مع الذكاء الاصطناعي، مع الروبوتات.
0: اكيد يعني اليوم صار في بدل ما يدفع الفنان بيروح عند بيقول له ها اعطيه انه اغنيه بتكلفك 10,000، فقال الفنان بعملها ب 200 دولار. عرفت شو الفكره؟ وانتبه اليوم بدي اقول لك شغله، اكبر اغاني الهيتات يلي عم تسمعيها هي معموله من الذكاء الاصطناعي. لدرجه اليوم وصلوا الفنانين سميره ما بقى يصوروا فيديو كليب، بيروحوا بيعملوا بس فوتو سيشن بيبعتوا صورهم للاي اي اكسبرت بيعملوا فيديو كليب فروم سكراتش باين كانه هو مصورها. يعني الله يستر بعد كم سنه يصير الفنان حتى هو ما يروح على الاستديو.
1: وبعد كم سنة مش هيبقى فيه حتى فنان.
0: مش حي في على صعيد الاي اي سميره، ما انا عم بقول مش حيبقى في فنان. تعرف اليوم على السوشيال ميديا في انفلونسرز عندهم مليونز اوف ريل فولورز، بس هو الانفلونسرز هن ذكاء
1: مش
0: اصطناعي،
1: حقيقيين.
0: هن فيرتشوال مش حقيقيين. يعني اليوم في ناس بيصنعوا كاركتر او بيرسونا او افاتار معين، بيلبسوه ستايل، بيعطوه صوت، بيصيروا يبرمجوه. هو حقيقي بتشوفيه حقيقي 100%، رايح على الموج جاي على المول. وفي منهم بليك شغله صاروا بيج براندز مثل برادا وشانيل وهيك بيعملوا معهم كولاب. ما تفكري يعني انه كولاب بينزلوا فوت كولاب، بس بليز بس ما اياها هذه تيشيرت شانيل. في عندك يعني اما مثلا اما هي جابانيز فيرتشوال انفلونسر تشتغل مع لوكسجري وتكنولوجي براندز. في عندك مثلا مثل لي ميكيلا، هي كمان فيرتشوال انفلونسرز مع مليون اوف فولورز بتعمل كولابوريشن مع جلوبال فاشن براندز. عندك ايتانا لوبيز كمان اي اي جنريتد موديل للكوميرشال كامبينز. دونك هول اسماء موجودين على السوشيال ميديا بس معروفين بالبايو تبعهم انه هول اي اي انفلونسرز. دونك انت بتكوني اوير شو عم بتشوفي، بس هيدا الاي اي انفلونسر اليوم عم يعمل لصاحبه بليون اوف مصاري، مش كميه قليله، وعنده ريل فولورز، وهيدا الشخص معتاد فينا. يعني هو الشخص ما بحب يبين السوشيال ميديا، اخترع بيرسونا لإله وعم بعيش من وراها.
1: يعني في نفس الوقت أنا بنبهر بالإبداع ده كله والأفكار الجديدة دي، ونفس الوقت كمان وفي نفس الوقت الموضوع مخيف.
0: مخيف لأنه بطل فيه، يعني السوشيال ميديا اخترعوها كنت أحكي عنها قبل كرمال نكون نحن قراب من بعض، نعمل عالم بلد صغيرة. اليوم صار حتى ايفن الكومنت اللي بيصير لك على صورتك اللي كنت تنبسطي فيه من 5 6 سنين لورا صار مبرمج. مثلا انا اليوم بعت لسميره انه يو لوك بيوتيفول، صار الرد تبع سميره اي اي بيرده، مش انت عم ترد علي ميرسي يا جو، صار الاي اي بيرده.
1: يعني يمكن جو ما شافش الصوره من اصله والاي اي بتاعه هو اللي بيرد على الصوره. انت بتقول
0: ما شافش، انا مثلا كومنت
1: بتقول انه في الاول اخترعوا يعني السوشيال ميديا علشان يقربوا الناس من بعض، دلوقتي احنا اخترعنا عوالم تانية، عالم افتراضي، عالم موازي وعوالم موازيه للعالم اللي احنا عايشين فيه، وفي نفس الوقت ادوات بتسهل علينا الحياه. فأنت كخبير سوشيال ميديا قد إيه الأدوات دي برضو غيرت اللعبة؟
0: هو ما في شك سميرة هالأدوات عم بتسهل علينا حياتنا كتير بمهنتنا. أنا بخدها حالي، أنا اليوم صدامه الريسيرش على تشات جي بي تي وبرجع بتأكد من جوجل وإتسترا وإتسترا، ولكن هون عم بتكون قصص خطر علينا لأن إحنا عم نروح على طول للسهل الممتنع. شفنا الصورة هي فيديو حقيقي دغري بنبعته. يا جماعة اليوم احنا علينا بنعرض المشكلة وبنعرض الحل. في عنا سوفت ويرز على جوجل او على حيلا محرك بحث اسمهم اي اي تراكر، بتفوتوا عليهم بتحطوا الماتيريال تبعكم اللي يعملكم هو تراك او سكان اذا في اي اي او ما في اي اي. شفتوا خبر دبل تشيك، فوتوا على الوكالات المحلية اللي عندهم فاكت تشيكينج تأكدوا من الخبر. شفتوا فيديو انه ترامب منزل هيك حسابه، فوتوا على حساب ترامب. لان يعني اليوم احنا عنا تاسك زياده نعملها، بس هالتاسك بتاخذ من وقتنا 30 ثانيه بس بتحمينا وبتحمي غيرنا. الذكاء الاصطناعي مش هو خطر علينا لان احنا بنتحكم فيه، بس ما نخليه هو يتحكم فينا، لان هو اذا بدك اخترع ليكون اذا بدك بارت من حياتنا المهنيه واليوميه، بس مش يكون هو كل حياتنا المهنيه والشخصيه.
1: يعني انت بتقول انه مش مسموح ان احنا نسلم نفسنا كده للمجهول، علينا مسؤولية ان احنا دايما نعمل دبل تشيك قبل ما
0: صح.
1: نبعت اي معلومة لاي حد، نبقى متأكدين لو ده ذكاء اصطناعي ولا الخبر ده حقيقي، لو الصورة دي حقيقية.
0: يعني دي كمان مثل سمير، اشوف اليوم كنت عم بحضر من فترة احد الاعلاميين بالعالم العربي مطلع معه فنان معين وعرض له فيديو، قال له هيدا الفيديو اللي انت منزله وعم تحكي فيه تصريح خطير، شوف انه هيدا الاعلامي لا هو عامل ريسيرش ولا عامل افورت ولا فريق الاعداد تبعه عامل افورت، قال له الفنان يا حبيبي هيدا اي اي، شوف انه بالفيديو عندي 6 اسابيع مش 5. الاي اي كمان بيغلط اوقات. سو رجع اعتذر الزلمه كان مباشر، قال له مش معقول استخدام الاي اي، وجرب يطلع من السهل، بس اليوم صحافي مثلك وفريق اعداد وتي في هالقد مهم، الفنان يقول لك
1: مش
0: بين
1: مسموح.
0: عندي 6 اصابع مش 5، يعني هيدا استخدام الذكاء الاصطناعي وبين انه ما عملوا افار،
1: مش مسموح طبعا.
0: مش مسموح. وفي قصص نحن بنقدر نعرف فيها انه هيدا الشيء فيك وهيدا الشيء خطير مبرمج من خلال الذكاء الاصطناعي.
1: الموضوع خطير جو يونان، أنا بشكرك إنك فتحت الملف ده في بي سوشيال، أنا بشكرك وبقول لك على سومين بروشين الأسبوع الجاي.
0: ميرسي لك، ميرسي لك سميرة ولكل المتابعين. بي سوشيال كوني على مواقع التواصل الاجتماعي وتحكموا بالذكاء الاصطناعي، ما تخلوه يتحكم فيكم.
1: حلو، ميرسي جدا ليك جو.
0: ميرسي، باي.
1: شكرا جو، أكيد الرونديفو ده هنتلاقى الأسبوع الجاي يوم الأربع الجاي وموضوع جديد في بي سوشيال. وشكرا لكل ضيوفنا، شكرا ليك مازن خليل وشاهيناز، وموعدنا هيتجدد بكرة نفس التوقيت. باي.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 1:15 مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: هي 5 مساءً بتوقيت باريس.
0: إيمان الحمود.
1: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: الحرس الثوري يكشف عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، تركيا ترحب بحل قوات قسد وإعادة دمجها كخطوة نحو استقرار سوريا، رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عن مواصلة إقامة المستوطنات في الضفة الغربية، ولندن تتلقى تحذيرات أمنية من رد روسي عقب توسيع التحالف العسكري مع كييف.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. غدت زيارة قام بها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران، رشحت إلى السطح ملامح ما تقول إيران إنه اتفاق مع سلطنة عمان حول تقاسم العائدات في مضيق هرمز، تمهيدا لفرض واقع إداري جديد سيبصر النور إن لم تعرقله الولايات المتحدة. منى ذوبية.
2: أعلنت إيران التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. المتحدث باسم الحرس الثوري قال إن المفاوضات أسفرت عن اتفاق حول حصة كل دولة في مياه المضيق وكذلك حصتي إيران وعمان من عائداته، متهماً الولايات المتحدة بعرقلة استكمال الاتفاق. من جهته كشف نائب وزير الخارجية الإيراني مزيدا من تفاصيل الترتيب المؤقت قائلا إن مسار الدخول إلى الخليج سيمر عبر المياه الإيرانية، بينما سيكون مسار الخروج عبر المياه العمانية مع تغيرات أوسع في تنظيم حركة العبور. كما أكد أن إعادة فتح المضيق بالكامل يبقى مرتبط بتلبية مطالب إيران. في موازاة ذلك أكدت طهران أن ترتيب المقترح لا يشمل مرور السفن العسكرية، وعبرت الولايات المتحدة عن معارضتها للاتفاق المقترح وللترتيبات التي قد تمنح إيران وعمان إدارة مشتركة لحركة الملاحة، ما يعني أن الاتفاق لا يتحدث فقط عن ممر ملاحي بل عن تقاسم المياه والعائدات وإعادة صياغة قواعد إدارة مضيق هرمز.
1: الجيش الإيراني قال إن جميع منظومات الأسلحة التي تضررت بفعل الحرب أعيد بناؤها، مشيرا إلى استيراد البلاد أيضا لمنظومات جديدة. أما الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان فقال إن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من خلال العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها، تماما كما لم تتمكن من تحقيق أي شيء في هذه الحرب. الجانب الأمريكي الذي يتجه نحو إعادة موظفي سلكه الدبلوماسي إلى الشرق الأوسط لا يبدو معنيا بتوجيه ضربات عسكرية إلى طهران في الوقت الحالي. هذه المعلومات تنقلتها وسائل الإعلام عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فكيف يمكن فهم سياق هذه التصريحات؟ سؤال طرحته سامي الأشرقي على الدكتور غسان أبو دياب مدير مركز ديمقراطية للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن.
3: دخلت إيران مرحلة السقوط الحر، يكفي أن يبقى الحال على ما هو عليه ليفقد نظام إيران. واضح تماما أن الخلافات بين ما تبقى من القيادة الإيرانية صار قتالا. الشعب الإيراني أو الشعوب الإيرانية والمكونات الإيرانية بدأت تنتفض. أعتقد أن في ذلك إلغاء لذريعة أن إيران تتعرض لهجوم أو عدوان أو شو ما كانت هذه السردية التي يحاول نظام الملالي إيجادها لتبرير بقائه، أعتقد هذه حنكة سياسية من سيد وزير الخارجية ماركو روبيو، طبعا بتوجيه وخيادة الرئيس ترامب. عملية دي داي يلي أطلقها وزير التجارة الأمريكي واضح أنها بدأت تؤتي أكلها في ظل ملل الأمريكيين والمجتمع الدولي من هذا الابتزاز السياسي الذي يمارسه نظام الملالي من خلال أطروحة هرمز فتحنا وسكرنا. كأني أسمع في واشنطن أنهم يقولون دعوهم سيسقطوا وحدهم.
1: استمعتم إلى الدكتور غسان أبو دياب مدير مركز ديمقراطية للدراسات السياسية والاستراتيجية. نقاش مونت كارلو الدولية يركز إذن بشكل أكبر على الاستراتيجية الأمريكية ومنظورها حيال الحرب مع إيران، كل ذلك عقب هذه النشرة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونت كارلو الدولية. تتواصل ردود الأفعال المرحبة بإعلان مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية بعد انتهاء مهمتها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد في سوريا. في آخر ردود الفعل جاءت أنقرة التي رأت بأن قرار الحل يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز سلطة الدولة السورية وتحقيق استقرار دائم في سوريا على أرضية سياسية مشتركة. في الأثناء أبدت أطراف سياسية كردية مخاوفها من أن يعرقل الدور التركي إتمام عملية الإدماج الكامل للأكراد في المؤسسات السياسية والعسكرية السورية. فلنستمع إلى ما قاله لمونت كارلو الدولية السياسي الكردي السوري إبراهيم حبيب.
4: حل قسد وحل إدارة ذاتية هو لحل أو التعاون مع الدولة السورية لحل القضية الكردية في سوريا. معرقل الأساسي ل طبيعة حل القضية الكردية في سوريا هي الدولة والدور التركي وموقفها السيء تجاه القضية الكردية في سوريا. لذلك سوف يكون هناك إشكاليات وعوائق، ومن هذه الإشكاليات إلى الآن غير معروف دور مظلوم عبدي. هناك من يقول أنه أصبح مستشار رئاسي للشؤون الكردية في الرئاسة السورية، وهناك من يقول لا، مستشار سياسي في الدولة السورية. المستشار دوره تعرف يعني إداريا وسياسيا ودستوريا، المستشار لا يعني نائب الرئيس، لا يكون ضمن هيكلية الدولة أو هيكلية اتخاذ القرار السياسي في الدولة. هذا لا يعني أنه هذا الاستشارة سوف تعمل على حل قضية الكردية في سوريا وحل باقي قضايا القوميات والأقليات في سوريا.
1: استمعتم إلى السياسي الكردي السوري إبراهيم حبيب. الرياض رحبت باندماج قوات سوريا الديمقراطية في المؤسسات العسكرية السورية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا بحسب الخارجية السعودية. أما الرئيس السوري أحمد الشرع فقد بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تطوير العلاقات الثنائية، وذلك في أول تواصل بين الرئيسين منذ إبرام البلدين مذكرة تفاهم بشأن مصير قاعدتين عسكريتين لروسيا في غرب سوريا. تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة مستوطنات في الضفة الغربية رغم تصاعد الضغوط الدولية، وتوعد بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية. تصريحات نتنياهو الذي يستعد لانتخابات صعبة جاءت غدا اقتحام 50 جنديا إسرائيليا بعرباتهم المدرعة يقودهم الوزير اليميني بن غفير مقر الأونروا المقابل لمخيم قلنديا للاجئين. دلالات هذا الاقتحام وردود الفعل منه هناك مع مراسلتنا شروق أسعد.
5: في مخيم كباقي المخيمات الفلسطينية ترتبط حياة اللاجئين بتفاصيل صغيرة من مدرسة وعيادة وخدمات ارتبطت بحياة المخيم. في هذا السياق يمكن فقط قراءة الاقتحام الذي وصفه الفلسطينيون بالاستعراضي. محمد سعيد مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا.
6: هو يعتقد أن وكالة الغوث الدولية الشاهد القانوني على نكبة الشعب الفلسطيني والمقصود بالأساس سيطر على قضية اللاجئين.
5: دلالات الاقتحام والتحريض على الأونر وهي استكمال لسياسة إسرائيلية تمثلت بإغلاق مقرها الرئيس في الشيخ جراح ومدارسها الست في القدس، فيما تقول الأونر إن مركز قلنديا أصبح آخر منشآتها التشغيلية في القدس. أحمد رفيق عوض محاضر الدراسات الإسرائيلية في جامعة القدس.
7: إسرائيل تقول إنه بدها تنهي شيء اسمه لاجئ وحق عودة اللاجئ. تدمير الأونروا في هنا هو عملية تدمير الأمم المتحدة، يعني الأمم المتحدة ليست المكان المناسب لحل القضية الفلسطينية، وهذا أيضا حرب على القانون الدولي، حرب على العقل الجمعي للعالم.
5: المقر الأممي هو الأقدم في شبكة مراكز الأونروا المتخصصة، يوفر التدريب لنحو 340 شابا فلسطينيا سنويا. من مخيم قلنديا للاجئين شروق أسعد، معهد مونتي كارلو الدولية.
1: أعضاء في الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي حثوا نتنياهو اليوم على كبح جماح فورة العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية. وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالدونوف حذر من نقطة لا عودة إذا ما انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. قتل شخصان بسقوط طائرة مسيرة على أحد المنازل في جنوب غرب سوريا أو روسيا عفوا، بينما تسببت ضربات بمسيرات أوكرانية على مستودع التابع لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة في اندلاع حريق كبير، كل ذلك بحسب ما نقلته السلطات الروسية. في الأثناء أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه زار القوات الأوكرانية في منطقة قريبة من تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية، حيث تمكن الجيش مؤخرا من استعادة أراض من روسيا. في الأثناء تلقت بريطانيا تحذيرات استخباراتية من احتمالات تعرضها لرد مباشر من قبل موسكو، وذلك في أعقاب خطواتها الأخيرة الساعية لتوسيع التحالف العسكري مع كييف. من لندن هدى الحسيني.
8: حذر مسؤولون أمنيون بريطانيون رئيس الوزراء أندي بيرنهام من أن موسكو قد ترد بصورة مباشرة على تنامي الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا، ولا يدور القلق هنا حول هجوم روسي واسع على بريطانيا، بل حول عملية محدودة ومدروسة تبقى دون المستوى الذي يستدعي ردا عسكريا جماعيا من حلف شمال الأطلسي، وقد تكون الضربة هجوما إلكترونيا يعطل منشآت حيوية أو حريقا متعمدا أو عملا تخريبيا أو هجوما بمسيرة على مصنع بريطاني ينتج أسلحة لأوكرانيا. وترى الأجهزة الأمنية أن روسيا قد تحاول إخفاء مسؤوليتها بحيث يبدو الهجوم صادرا عن جهة مجهولة. وكانت موسكو تعتقد أن بيرنهام سيكون أقل تشددا من سلفه كير ستارمر، لكنها أعادت حساباتها بعدما أكد أن دعم بلاده لكييف لن يتغير ولن يتراجع. ورد بيرنهام بوصف التهديدات الروسية بأنها مشينة، مؤكدا أن بريطانيا لن تتخلى عن أوكرانيا، إلا أن التحدي أمام حكومته يبقى في حماية المنشآت العسكرية والبنية الأساسية ومنع موسكو من تنفيذ ضربة غامضة يصعب إثبات مصدرها أو تحديد الرد المناسب. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن زيارة مدير CIA الأخيرة إلى موسكو كانت زيارة شبه روتينية وأنها قد تحقق أهدافها. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. شيعت في بنغلادان التونسية اليوم جثامين الشبان الذين عثر عليهم غارقين قبالة السواحل التونسية وهم يحاولون الوصول إلى البر الأوروبي. هذه القضية أثارت احتجاجات واسعة في هذه المنطقة. منيب العافية.
9: خفر السواحل الإيطالي أعلن أن مركبا تابعا لمنظمة خيرية رصد 3 جثث متحللة على بعد نحو 36 ميلا بحريا من ساحل جرجيس في منطقة بحث وإنقاذ تقع ضمن مسؤولية ليبيا وتونس. ويأتي هذا بعد يومين من إعلان الحرس الوطني التونسي انتشال 12 جثة إثر غرق زورق كان يقل 15 مهاجرا غير نظامي على بعد نحو 14 ميلا بحريا من سواحل جرجيس، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين. وعلى خلفية الحادث شهدت منطقة بنغردان احتجاجات أغلقت خلالها طرق رئيسية وأحرقت إطارات أمام عدد من المقرات الرسمية قبل أن تتدخل قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وفتح الطرق. وتعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، فيما تصف المنظمة الدولية للهجرة وسط البحر الأبيض المتوسط بأنه أحد أخطر طرق الهجرة في العالم.
1: والولايات المتحدة تستعد لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة. عدد كبير من هذه التأشيرات سيلغى. تفاصيل أكثر مع كسامي الأشرقي.
10: تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي على تحديد أجانب دخلوا البلاد بتأشيرات لغير المهاجرين ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء فيها بشكل دائم. وتعتبر الإدارة الإدارة أن هؤلاء استخدموا تأشيرات السياحة أو العمل لغاية تختلف عن الغرض المعلن عند دخولهم، وهو ما تصفه بأنه احتيال يستوجب إلغاء التأشيرة. ومن المقرر تنفيذ عمليات الإلغاء تدريجيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص المعنيين قد يصل إلى 200,000، وصفا العملية بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع لتشديد الهجرة، فمنذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني يناير 2025 ألغت واشنطن نحو 175,000 تأشيرة لأسباب مختلفة، كما شددت السلطات شروط منح التأشيرات ووسعت نطاق التدقيق في المتقدمين ليشمل نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الحصول على تأشيرة هو امتياز وليس حقا. وفي مواجهة هذه السياسة قضت قضية فيدرالية الأسبوع الماضي بعدم قانونية تجميد إجراءات التأشيرات التي تتيح الإقامة الدائمة.
1: بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: الحرس الثوري يكشف عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، تركيا ترحب بحل قوات قسد وإعادة دمجها كخطوة نحو استقرار سوريا، رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن مواصلة إقامة المستوطنات في الضفة الغربية، ولندن تتلقى تحذيرات أمنية من رد الروسي عقب توسيع التحالف العسكري مع كييف. شكرا جزيلا لكم.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
1: في الرياضة معك صدام صديق، نبدأ بالانتقالات الصيفية لكرة القدم.
11: نعم، ونبدأ من إسبانيا مع صفقة انتقال خلقت أزمة بين ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد، ويتعلق الأمر بالمهاجم الأرجنتيني للأتلتيكو خوليان ألفاريز. ألفاريز كان قد أعلن صراحة رغبته في الانتقال في وقت رفض فيه ناديه عرضا من النادي الكاتالوني، بينما أغلق رئيس الأتلتيكو أي باب للتفاوض بسبب ما حدث بما وصفه بالسلوك غير المهني من برشلونة من أجل الحصول على خدمات الأرجنتيني بطل مونديال 2022. ألفاريز الذي قوبل بصفرة استهجان قوية وهتافات معادية من الجماهير المدريدية بعد مشاركته بديلا في مباراة الفريق الأخيرة أمام فياريال، غاب عن تمارين اليوم بسبب المرض وفقا للتقارير في ذات الوقت. خرج رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا بتصريح لموقع نادي قال فيه إن النادي مهتم بشكل كبير بالتعاقد مع ألفاريز، وأنهم يأملون في أن يقبل أو يقبل عرضهم للمقدم لأتلتيكو مدريد، مؤكدا على أن بطل إسبانيا على استعداد للشراء في حال قرر أتلتيكو بيع اللاعب هذا الصيف. حديث لابورتا لم يعجب إدارة أتلتيكو مدريد التي خرجت بدورها بتصريح نقلته صحيفة ماركا، قالت فيه إن نسبة بيع ألفاريز لبرشلونة 0%، وإن الضحية في القضية في قضية ألفاريز وأتلتيكو مدريد، وأن برشلونة ألحق ضررا بالأتلتيكو على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأن الأمر لا يتعلق بالمال بل بالكرامة. وكان أتلتيكو مدريد قد صرح سابقا برغبته في تقديم شكوى لدى الفيفا بشأن سلوك برشلونة. صاحب 26 سنة كان قد انضم إلى أتلتيكو مدريد في 2024 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قدرت بأكثر من 90 مليون يورو، ورفض النادي الإسباني العاصمي عرضا من الغريم ريال مدريد بلغت قيمته 150 مليون يورو لبيع اللاعب للريال وفقا للتقارير. في الانتقالات أيضا، أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم على التعاقد مع الدولي المغربي أيوب وعدي قادما من ليلة الفرنسية. وظهر صاحب 18 سنة في تدريبات الفريق ظهر اليوم. بوعدي الذي تألق مع صدرة لصي مؤخرا في المونديال وقع على عقد حتى 2031، وتصل قيمة الصفقة إلى 85 مليون جنيه استرليني وفق للتقارير. من جهة أخرى، توصل سيتي الاتفاق مبدئي مع توتنهام هوتسبير على صفقة المصري عمر مرموش بمقابل يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني وفق للتقارير. وكان توتنهام قد أعلن سابقا التعاقد مع سافينيو قادم من السيتي بمقابل يصل إلى 75 مليون جنيه استرليني.
1: إلى الدوري الإسباني والملحق الأوروبي.
11: نعم، في الليغا الإسبانية سريعا تكملت مباريات الجولة الأولى، ويستقبل ريال مدريد على البرنابيو اليوم ضيف ريال سوسيداد. الريال المنتصر في الجولة الأولى رفقة سبيشال ون الجولة الثانية حقيقة المباراة الأولى للريال على فريق إسبانيول بهدفين مقابل هدف بفضل بيلينغهام وكارلوس إسبي الوافد الجديد، مشاركة لنجوم الفريق الجديد أيضا المدافع الفرنسي براما كانوتيل، البرتغالي برناردو سيلفا، والظهير الهولندي دان دومفريس وبودلا دايموندي كوكوريا. ومورينيو قبل اللقاء اليوم أكد على أن الجماهير في البرنابيو يجب عليها استقبال اللاعبين لاستقباله بعد بداية مشوار جديد مع النادي الإسباني في رحلة جديدة لسبيشال وان. نستمع إليه.
12: لا أريد من جماهير البرنابيو أن تستقبلني بطريقة خاصة. ما أتمناه هو أن يستقبلوا الفريق باعتباره فريقهم ومصدر شغفهم. الأكيد أن الموسم الماضي لم ينتهي بشكل جيد، وربما بدا حينها أن علاقة الحب التي تجمع بين الجماهير والنادي تمر بمرحلة صعبة. لذلك ما أريده اليوم هو أن نبدأ صفحة جديدة.
11: في ذات الأسبوع يلعب برشلونة غدا على أرضه في مواجهة أتلتيك باو بعد الانتصار في الجولة الأولى بخماسي على إلتشي. في الملحق المؤهل لدور أبطال أوروبا لكرة القدم يستقبل ليون الفرنسي اليوم فنربخش التركي بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل ذهابا. دينامو زاغرب الكرواتي ينزل ضيفا على فايكينغ النرويجي بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل فريق.
1: شكرا جزيلا لك صدام صديق. النشرة الثقافية مع كيلينا محمود. أهلا بك.
13: أهلا بك إيمان. وأبدأ النشرة الثقافية باكتشافات أثرية جديدة في لبنان رغم الحرب، إذ عثر في بلدة معاصر أشوف الجبلية بقايا أعمدة وقواعد لمعبد روماني ضخم يبلغ طولها 21 مترا بينما عرضها 11 مترا، وتبعد هذه الاكتشافات نحو 50 كيلومتر عن العاصمة بيروت. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآثار تعود للعصر الروماني في القرن الأول قبل الميلاد، ثم أضحت في العهد الفاطمي أي في القرن العاشر ميلادي حصن حصين قبل أن يتخذها الصليبيون قلعة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بعد الميلاد. Damn.

0: إلى عالم المسرح والرقص لينا الآن إلى عالم الفنانة شيماء شكري.
1: وومب أو رحم هو عنوان عمل مصممة الرقص والراقصة شيماء شكري الذي قدم قبل أيام هنا في فرنسا. يغوص في حيثيات الرحم الأنثوي ودلالاته العضوية والإنسانية والنفسية وحتى الروحية. يؤدى على إيقاعات الفنان أحمد صالح الإلكترونية ضمن غابة غناء تكسوها أشجار البلوط العالية.
2: إن أنا بعرض في غابة في استابل حسنة، في طاقة رهيبة في المكان، والعرض نفسه ابتدى في اليونان. احنا عملنا إقامة فنية هناك، وكنا بنروح على دلفي وبنروح على شجر الزيتون وبنروح على البحر وبنروح على المعابد كلها، وبنعمل زي ارتجالات مع الموسيقى والحركة، وبعدين ابتدينا نشتغل في المسرح. فنحنا نرجع تاني نعرض في الطبيعة، بالنسبة لي ده حاجة زي حلم وزي دورة كاملة كده عدت على الشغل. فأنا مبسوطة جدا أن أنا هنا. يعني أنا بالنسبة لي جوه العرض ده بسأل تساؤلات مختلفة، بحلل الموضوع بشكل جسدي وبشكل لغوي وبشكل ليه علاقة بالتاريخ. ومثلا رحم أساس بتاع الكلمة فيها رحمة، فيها رحمن، فيها رحيم، فيها يرحم مرحوم. فده كده جزء من العربي عندنا غني جدا، فكرة الجنين هو جوه الجنة، فده عالم. وبعدين في عالم تاني ان هستيريا، كلمة هستيريا يعني وومب بالجريكي. ففكرة ان المرأة اتحطت بان هي هستيريكال، وان هي اي حاجة بتعملها معناها ان هي بره شعورها، وان كلمة رحم اتشكلت بالشكل ده في ثقافة تانية. دلوقتي بقى ايه اللي بيحصل، وحرية الجسم عند الستات عاملة ازاي، ولو اتكلمنا ان ده المكان اللي كلنا خرجنا منه بنعامله ازاي، بنعامل الطبيعة ازاي. فدي تساؤلات بالنسبة لي كانت مهمة زي اطرحها يعني من خلال العرض. وبشكل كوريوغرافي بالنسبة لي كان مهم جدا ان احنا نشوف ازاي ان كل الناس اللي جاية من الارض الحركة بتاعتهم الرقص بتاعهم بيبدأ من الحوض، الرقص الشرقي، الرقص التركي، الرقص الهندي، الرقص اللي من بولينيزيا، من هاواي،
3: الافريقي،
2: الافريقي جدا. ففكرة ان ده المركز اللي اي طقس بيطلع منه، وازاي بيحصل عليه رقابة دلوقتي، ازاي بيحصل عليه
1: تراكمات،
2: وان العالم قعد على كراسي وبقى يلبس بنطلونات وقفل الجزء ده، وبقى فيه زي بروتكشن كتير وحذر كتير، فازاي الحد قفل. يعني العرض دعوة لان احنا نبص على التناقضات دي، نشوف عايزين نعمل فيها ايه.

0: انتهت النشرة الثقافية إيمان، إلى الغد لربما.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك لينا. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: موضوع التدخلات الأجنبية الروسية أو الإسرائيلية في السياسة الفرنسية مطروح بشدة، حيث نفت موسكو تدخلها في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية. الملف الفرنسي معك علاء الدين بونجار.
3: الملف الفرنسي، فوكس فرانس.
4: مستمعينا تحية طيبة لكم. ملف التدخلات الأجنبية الروسية في السياسة الفرنسية يتسع من أسبوع إلى آخر. في أحدث الفصول، وجد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية جابرييل أتال وجد نفسه هدفا لما يقول إنه تدخل روسي متكرر. أتال أعلن أنه كان ضحية 4 عمليات تدخل في وقت فتح مكتب المدعي العام تحقيقا بشأن هذه العملية، وعمليات أخرى طالت رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار فيليب، وأخرى استهدفت رافائيل غلوكسمان مرشح حزب بلاس بوبليك ذي التوجه الوسطي. موسكو ترفض هذه الاتهامات، حيث قال الكرملين أن الحديث الفرنسي عن التهديد الروسي من دون تقديم أدلة هو استراتيجية انتخابية تهدف بحسب الرواية الروسية إلى الزج باسم موسكو في الحملات الانتخابية وتصوير بعض المرشحين الداعمين لأوكرانيا على أنهم أهداف لهجمات روسية. بالنسبة لباريس، القضية تتجاوز مجرد التصريحات الانتخابية، فهناك سلسلة من عمليات زعزعت الاستقرار نسبت إلى شبكات مؤيدة لروسيا استهدفت الانتخابات الرئاسية عام 2019، وهذه الحملات كان تأثيرها محدودا من حيث الانتشار والتداول، لكنها نجحت في شيء أكثر خطورة وهو زرع الشك. فمثلا معلومات كاذبة انتشرت وزعمت أن جابرييل أتال يعاني من مشكلات صحية، إلى جانب اتهامات بالفساد تعاطي المخدرات، كما جرى الترويج لادعاءات تفيد بأن إدوار فيليب مصاب بمرض الباركنسون. ورافائيل غلوكسمان الحملة طالت شركته الصحفية اللبنانية ليا سلامة التي قيل بأنها رشت وسائل الإعلام لمنح شريكها أفضلية في التغطية الإعلامية. نستمع لما قاله المرشح جابرييل أتال بشأن التدخل الروسي. يجب أن نوضح الفرنسيين بشكل ملموس ماذا تعني كلمة تدخل. إنه تدخل مباشر من قوة أجنبية للتلاعب بالانتخابات، وهذا يعني أنه إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا فإنها انتخابات يمكن أن تزور ويمكن في الواقع أن تسرق من الفرنسيين. بالنسبة لي هذه ليست مفاجأة، لقد تم الاستعداد من طرف فريقي لهذا، وقمنا بتعزيز إجراءاتنا الأمنية وغيرنا أنظمة المراسلة الداخلية، ولكن يجب أن نكون واضحين. أعتقد أنها عمليات لزعزعة الاستقرار وستتضاعف طوال فترة الحملات الانتخابية. هناك تدخل ضد مرشحين وتدخل من روسيا لصالح مرشحين آخرين. كان هناك تدخل بالفعل من الكرملين ضد بعض المرشحين، ولكن أيضا لصالح مرشحين آخرين، لا سيما التجمع الوطني واليمين المتطرف. وقد كان هناك تدخل لصالح مارين لوبان لأنها دائما دافعت عن مصالح الكرملين وروسيا. لا يبدو الملف الروسي وحده الذي يقلق السلطات الفرنسية، فزعيم حزب فرنسا الأبية ومرشح اليسار الراديكالي جون لوك ميلونشون دعا إلى تشكيل تحالف لمواجهة ما وصفه بتدخلات القادمة من روسيا وكذلك من إسرائيل. في هذا السياق، جهاز فيجنوم الحكومي الفرنسي كشف عن حملة تأثير سميت روخ سوليس، طالت شخصيات من حزب فرنسا الأبية في الانتخابات البلدية. الحملة بحسب التحقيقات اعتمدت على اتهامات كاذبة ومحتوى مضلل على الانترنت، وسعت إلى تأجيج الانقسامات داخل المجتمع الفرنسي واللعب على قضية ما يسمى بالطائفية. ومثلا نشر دليل انتخابي مزعوم يحث المسلمين على التصويت لحزب فرنسا الأبية، والهدف وفق السلطات الفرنسية كان استقطاب النقاش العام على الفضاء الرقمي عبر استغلال الانقسامات المجتمعية والدينية. التحقيقات أظهرت وجود صلات تقنية بجهات وشركات إسرائيلية من بينها شركة بلاك كور، لكن من دون أن تتمكن السلطات من تحديد الجهة التي أمرت بالحملة أو قامت بتمويلها. وهنا تبرز نقطة خلاف سياسية داخل فرنسا، فبحسب حزب فرنسا الأبية الحكومة الفرنسية لا تتوانى عن الحديث بشكل مباشر وصريح عن التدخل الروسي في الانتخابات، لكنها تبدو في المقابل أكثر تحفظا وحذرا عندما يتعلق الأمر باتهامات بتدخل جهات إسرائيلية وبين روسيا وإسرائيل والاتهامات المتبادلة والحملات الرقمية المضللة. يبدو أن الانتخابات الفرنسية المقبلة لن تكون معركة سياسية فقط، بل معركة أيضا على المعلومة والثقة وقدرة الناخب الفرنسي على التمييز بين الحقيقة والتضليل. بهذا نصل لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات

0: هي 5:30 في استوديوهاتنا في باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. الحرس الثوري يكشف عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يشمل تقاسم العائدات. تركيا ترحب بحل قوات قسد وإعادة دمجها كخطوة نحو استقرار سوريا. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عن مواصلة إقامة المستوطنات في الضفة الغربية. ولندن تتلقى تحذيرات أمنية من رد روسي عقب توسيع التحالف العسكري مع كييف.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: بعد أشهر من المواجهة العسكرية تبدو واشنطن أمام اختبار جديد في إدارة الصراع مع طهران، انتقال من القنابل إلى العقوبات ومن خيار التصعيد العسكري إلى الضغط المالي. فهل تعكس هذه الاستراتيجية رغبة أمريكية في تجنب حرب جديدة واستنزاف طويل، أم أنها محاولة لإجبار طهران على تقديم تنازلات من موقع الضعف؟ ومع تمسك إيران بالرفض حتى الساعة والتحدي، يبقى السؤال: هل ستستطيع العقوبات تحقيق ما لم تحققها القوى العسكرية؟ دعونا نرحب بضيوف مونتي كارلو الدولية هذا اليوم. معنا المستشار السابق لدى الخارجية الأمريكية الأستاذ حازم الغبرة، ودائما معنا الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكم أعزائي.
1: أهلا
0: أستاذ حازم، أبدأ معك الحديث لأني بصراحة لم أعد أفهم السياسة الأمريكية. كنا في خضم تصعيد وتهديد بالتصعيد بشكل أكبر والضربات كانت وشيكة، وفجأة تحول كل ذلك إلى عقوبات اقتصادية، يعني لا أعلم مدى جدواها، خاصة وأن إيران أساسا تقبع تحت ظل عقوبات اقتصادية منذ عديد السنوات. يعني ما الذي تنوي الولايات المتحدة الآن فعله في خضم المرحلة المقبلة من هذه الحرب؟
2: مرحبا إيمان وشكرا على الاستضافة. طبعا يعني لا ألوم أي أحد على أن يرى الموقف الأمريكي متخبط بعض الشيء، لكن تعقيدات الموقف الأمريكي تعكس تعقيدات الداخل الإيراني والنظام الإيراني. هناك أكثر من قوة متصارعة داخل النظام الإيراني، على الأقل بينها ما يسمى بالإصلاحيون، وهم عمليا ليسوا إصلاحيين، هم القوى المدنية، والقوى العسكرية المتمثلة بالحرس الثوري. هناك صراع بين هاتين القوتين واضح جدا، يعني ويعملان ضد بعضهما، وأيضا لا يوجد خطة يعني تصمد بعد المواجهة الأولى. الولايات المتحدة تحاول فعل ما بوسعها وما هو ممكن. هناك ثاني موضوع العقوبات، وهذا هام جدا. نصف قرن من العقوبات على إيران لم تطبق بشكل كامل يوما من الأيام، والقانون يعني هي العقوبات هي قانون في نهاية المطاف، والقانون هو يعني يسري عند تطبيقه، فعقوبات على ورق لا تفيد. اليوم الولايات المتحدة تقول العقوبات ستنفذ، وعقوبات جديدة وأشمل ستنفذ، وستشمل الدول والمؤسسات والشركات التي تتعامل مع إيران. هذا الضغط الأقصى، وهذا كان يجب أن يكون من اليوم الأول بصراحة.
0: نعم.
2: هذا أنجع بكثير من الحرب.
0: طيب دكتور خطر، ما رأيك؟
2: هذا هو التوجه الأمريكي اليوم.
0: خلنا نسمع دكتور خطر، ربما لديه تعقيب على هذا الموضوع. ما رأيك بالتوجه الأمريكي الذي يتحدث عنه بوضوح الأستاذ حازم؟
1: يعني أنا أيضا أتساءل لماذا تعلن الولايات المتحدة أو تسرب أنها ستعيد دبلوماسيجيها إلى الشرق الأوسط، وكأنها تريد طمأنة إيران. الولايات المتحدة الأمريكية دوما كانت تعلن عن تصعيدات، عن أقصى ضغط، وبعد إذن تتنازل. يعني هذه المناورات، يعني هذه الإدارة للحرب بتقديري لم تكن الإدارة السليمة. وكان من الواضح أن جي دي فانس زائد ماجا وما يمكن أن نسميه التيار الانعزالي في الولايات المتحدة يود الانكفاء، بينما هناك تيار آخر يود الاستمرار.

0: وترامب يحاول إدارة الأمور، لكن في إيران الأخطر أن الانقسام بين الحرس الثوري وما يسمى مدنيين يمكن أن يكون توزيع أدوار لا أكثر ولا أقل، لأن كل شيء ممسك به اليوم من الحرس الثوري ونفسه مشتبخة من إذا كان حيا أو لم يكن حيا، هو مع أحمد وحيدي، مع حسين طالب، مع محسن رضائي، هذه هي الكتلة التي تحكم إيران الآن. والولايات المتحدة تتوهم أن الرسائل وعاصم منير كما أن الوساطات من هنا وهناك وأن الضغط على عمان يمكن أن يحل الأمور، وإيران من خلال هذا الضغط على الولايات المتحدة قبل الانتخابات النصفية تلعب لعبة إحراج الرئيس ترامب ووضعه أمام مأزق.
1: طيب أستاذ حازم، نعود إليك ونسألك، هل الانتخابات ربما المرتقبة في الولايات المتحدة هي من تقف خلف هذا التخبط الأمريكي إذا صح التعبير؟ لأنه بصراحة يعني على الرغم مما قلت أنه تخبط لدى الإدارة الإيرانية، يعني للقارئ يجد بأن تصريحات إيران أكثر ثباتا من تصريحات الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية.
2: الثبات طبعا لا، لكن يعني عندما يجب على المستمع أن يفكر كما تفكر الولايات المتحدة وبالضغوط التي تتعرض لها الولايات المتحدة، هذا المشكلة ليست ثنائية فقط بين إيران وأمريكا، هناك دول متضررة، هناك مصالح، هناك أسعار الطاقة، وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي، اقتصاد الولايات المتحدة، اقتصاد شركاء الولايات المتحدة. لدينا أمن الخليج، أمن إسرائيل، أمن المنطقة، كل هذا يعني كل هذه المعادلة وهذه المتغيرات في المعادلة الولايات المتحدة تلتفت لها، ولذلك نرى القرار يعني ما يؤثر على القرار هو العديد من المتغيرات. لذلك اليوم تقول الولايات المتحدة الموضوع العسكري معقد غير ناجع، الموضوع الاقتصادي سيكون ناجع، ويعني إذا طبقت يعني يجب أيضا فهم إذا طبقت هذه العقوبات بالشكل الذي تريده الولايات المتحدة بشكل كامل، إيران ستعود إلى مرحلة يعني تشابه مرحلة ألمانيا عام 23 عندما كان صار رغيف الخبز تريليونات من العملة. لكن في ذات الوقت أيضا سيكون هناك تطبيق تدريجي للعقوبات، لأن التطبيق المباشر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني، فدوما هناك يعني توليفة معينة مضطرة الولايات المتحدة إلى الالتفات لها. الموضوع ليس ثنائي، الولايات المتحدة تمثل المجتمع الدولي اليوم في هذه الحرب، لا تمثل فقط نفسها.
1: نعم. طيب دكتور خطر، العقوبات الاقتصادية هل ستكون ناجعة إذا ما طبقت حرفيا كما يقول الأستاذ حازم؟ وحتى لو طبقت حرفيا فهي تطبق بشكل بطيء جدا، يعني حتى الحصول على نتائج لا يبدو سريعا، لا يبدو ناجعا كما كانت تطمح واشنطن أو حلفاء واشنطن على الأقل.
0: هنا أتفق مع الأستاذ حازم أنه من الممكن أن يكون هناك نتائج إذا تمت المتابعة الحثيثة والتنفيذ الفعلي. في الأساس نفسه بشكان الذي يبشر بأن مذكرة التفاهم مشرفة يعترف بأن إيران يمكن أن تنهار من الداخل نتيجة الضغط الاقتصادي. قليباف الذي كان أيضا في الحرس الثوري وهو رئيس مجلس الشورى يقول أنه لا يمكن أن يبقى أن يكون الشعب الإيراني جائعا ونتكلم عن انتصارات بين هلالين. وأيضا الرئيس الأسبق خاتمي يدعو للتسوية مع الولايات المتحدة نتيجة الوضع الاقتصادي، لكن في الحرس يفكرون بأن تكلفة الحرب هي أقل من تكلفة السلام لأنهم يخشون مواجهة شعبهم. إذن مسألة الاقتصاد والانهيار وفعالية وزارة الخزانة الأمريكية يمكن أن تكون أكثر من فعالية البنتاغون، لأن نمط الحروب تغير ولأن جغرافيا إيران كبيرة، وحتى لا تذهب الولايات المتحدة نحو الحرب البرية. هذا يتطلب تعاون عالمي، هذا غير موجود من روسيا من الصين اللتان تودان إحراج أيضا الولايات المتحدة في المسألة الإيرانية كما تحرج روسيا في المسألة الأوكرانية. لكن في مطلق الأحوال الحرب الاقتصادية موجودة، يمكن أن تشكل اقتصادية موجودة يمكن أن تشكل

0: تطبيق هذا القانون الأمريكي الجديد قبل صدوره، يعني رأينا ذلك. دول المنطقة لا يجب أن تخاف من إيران، يعني إيران هذا تحاول أن تكون البعبع الإرهابي في المنطقة. المنطقة كلها قالت كفى، هذا غير منطقي وهذا غير مستدام، لا يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية وإيران تهدد كل مرة وترسل مسيرة أو صاروخ لتغيير المعادلات. المنطقة وقيادات المنطقة ترى أن المستقبل أفضل بوجود نظام إيراني مختلف أو اختلاف توجه النظام الإيراني. لا أعتقد أن دول المنطقة سيكون لها حرج يعني في تنفيذ هذه العقوبات، وأن يكون لها دور في خنق إيران اقتصاديا، ويعني حتى بالنسبة لإيران من الصعب عليها المبادرة العسكرية.
1: نعم.
0: لأن أي مبادرة عسكرية سيكون لها رد فعل ليس فقط أمريكي، قد يكون من دول المنطقة أيضا، ورأينا بعض ذلك في الشهرين الماضيين.
1: طب عندك نتنياهو اليوم قال أيضا كفى بأنه هذه هي العقوبات لن تجدي نفعا ولا يمكن التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين. يعني نتنياهو الذي تحدثت عن أمن إسرائيل قبل قليل، نتنياهو بنفسه يميل أكثر إلى المقاربة العسكرية.
0: موضوع نتنياهو مختلف بعض الشيء، يعني تحدثنا عن الانتخابات الأمريكية وتأثير الانتخابات الأمريكية على القرار. الانتخابات القادمة في إسرائيل هي أمر معقد أكثر بكثير بالنسبة لنتنياهو مقارنة بالانتخابات النصفية بالنسبة لترامب. سنسمع خطاب يعني تصعيدي من نتنياهو متوقع، لكن لا يقدم بيبي في هذه المرحلة حلول ملموسة، يريد العودة إلى الضربات العسكرية. ضربنا العقوبات الاقتصادية قد تكون أنجع،

0: ما عرفوش يا فندم.
1: ولا عرفوش حد بتتمادى.
2: ادي رد مصلحه السجون، غير موجود سجين بهذا الاسم. والشهر العقاري رحت بنفسي وراجعت كل السجلات، والنتيجه ملوش اسم هناك. طيب ما تيأسش يا صابر، ده انت لسه في اول الطريق. الطريق طويل يا صابر، طويل جدا.
3: باين عليك طويل، بس ياكي كله اخر.
2: كل طريق لازم يكون له اخر، المهم انك ما تيأس.
3: المهم ان الميتين جنيه ما يخلصوش.
4: تلغي يا استاذ.
2: ما اهلا، مساء الخير يا استاذ النوبة. ايه وقعت في مشاكل تاني مع البوليس؟
4: ده الواد حكشة بعد عنك ضرب زبون بطحة.
2: بسيطة، مجرد جنحة.
4: ايوة بس برضو يا اخويا تحضر تقول لك كلمتين.
2: عناية.
4: الله، مين؟ صابر ابن بسون عمره؟ الله خير يا وطي يا قليل القصر.
3: ازيك يا استاذ النوبة؟
4: ازيك ايه يا مقصوف الرقب؟ بالحضن يا ود الحضن. يا ابن العزيزة الغالية، قول لي بتعمل ايه هنا؟ لك قضية عند الأستاذ انت راخر؟
3: لا أستاذ النوبة، ده صاحبي.
4: وانت يا واد ما تسألش فيا، ما تسألش في أستاذ النوبة. طب ده لو أمك الله يرحمها كنا بنوقف السجرية على راكب.
2: على فكرة يا أستاذ النوبة، تعرفي واحد اسمه سيد الرحيم؟
3: الله الله، ليه كده يا أستاذ؟ ما قلنا ده سر.
4: وهو في سر يستخبى على أستاذ النوبة يا واد؟ جرعي يا صابر. الله يا واد اختيت، ماله بقى سيد الرحمي ده بتسألوا عليه ليه؟
2: تعرفيه؟
4: لا، إنما أعرف اللي يدلكم عليه.
2: مين هو؟
4: مش بس لما أعرف عاوزينه ليه؟
2: أصل يا ستي بقى أبو.
3: أيوه أبو واحد صاحبي.
4: وبتدور عليه ليه؟ عليه فلوس ليه؟
2: أيوه عليه فلوس ليه؟ مين ده اللي بتقولي يقدر يدلنا على مطرحه؟
4: والفلوس دي قد إيه؟
3: كتير أوي.
4: يعني تستاهل الغلبة دي كلها؟
3: تستاهل أوي.
4: وانت يا ابني عبيط ولا شكلك كده؟ حد يسلف فلوس كتير لواحد ما يعرفوش؟ طب احنا كلنا بنقول صبر الهي يحرسهم العين، ما فيش اوعمل. تقوم تندب في المقلب ده.
3: مش انا الله اللي ندبيت. الله يرحمها بقى.
4: نص بسمع عمرات. حكم. طب دي اوعى من الجن الازرق.
2: نهايته بقى يا استاذ النوبة، اللي فات مات. اللي يهمنا دلوقتي إننا نلاقي سيد الرحمي ده.
4: هتلاقوه قوي يا اخويا، هو هيروح فين من الشيخ زندي؟
2: الشيخ مين؟
4: الشيخ زندي اللي في عطة القرمشة.
2: والشيخ زندي ده يعرفه؟
4: إيه اللي يعرفه؟ هو في حاجة ما يعرفهاش؟ ده مكشوف عنه الحجاب.
2: حجاب يا أستاذ النوبة؟ على حسب كلامك إنك حدلين عليه بصحيح.
4: أيوة يا اخويا، بس تروح أنت للشيخ زندي وتاخد له أثر وهو يجيبه لك من تحت تقطيع الأرض. عارف لو كانت الشياطين خفيها في جب تحت سبع أرض، الشيخ زندي ما يخفاش عليه خاف. تراك الواصل في الله يا شيخ زندي. النهاية هقوم انا بقى، فوتكم بعد تبقى تخطف رجلك والنبي يا استاذ تحضر التحقيق مع الواد حكشة. ها
2: حاضر يا ستي من عينيا.
4: سابر تعال ما اقولك يا سابر.
3: خير يا استاذ النوبة.
4: يا واد وطي ودنك شوية مش طايلاها. انا عارفة امك كانت ولدتك طويل كده ليه.
3: اسمتي يا استاذ النوبة؟
4: قولي مش عاوز فلوس؟
3: فلوس ايه يا استاذ النوبة؟
4: يا اخويا من جنيه لمية، مالكش دعوة انت تجيب عمران.
3: ربنا يكرمك يا استاذ النوبة.
4: اطلب يا واد ما تتكسفش. الله
3: متشكرين يا استاذ النوبة، مستورة الحمد لله.
4: يا كيف دمك دلعتك وخسرتك واخدتك على البعزاقة؟ هتجيب منين يا روحي؟
3: الخير كتير يا استاذ النوبة.
4: والله يا اخويا لو كنت بتنزح من بحري ما يكفيه. طب ايه رأيك يا صابر تيجي تشتغل معايا؟
3: انا ما انفعش في الشغلانه دي يا استاذ النوبة.
4: اعلمك يا واد بس مالكش دعوه،
3: اصلها مش شغلتي.
4: مش شغلتك ده ايه بقى؟ هتتبرى من شغلة امك؟ طب ده رحمة اتفك منها.
3: عارف يا استاذ النوبة عارف، بس انا ما اقدرش اشتغل الشغلانه دي، انا ما اتخلقتش ليها.
4: حكم.
3: معلش يا استاذ النوبة، ربنا كتب لكل واحد طريق يمشي فيه، ما يقدرش يغيره.
4: طيب يا صابر على العموم اذا احتجت الفلوس ولا اتزنقت ولا حاجه ما تحملش هم، فلوسك كلها تحت امرك.
3: تعيش يا أستاذ النوبة.
4: خليتك بعافية يا سابر.
3: سامع يا سيدي، سامع الولية بتقول ايه؟ عاوز انا انزل اشتغل معاها قواد بلطجي.
2: ومزعل نفسك كده ليه؟ قول لها لا وخلاص.
3: بتقول لي لحم كتافك متربي من كده، انا لحم كتافي دول متربي من بيع الاعراض.
2: ما هو اصل يعني يا صابر حتنتظر من واحدة زي دي تقول لك ايه؟
3: انت فين يابا؟ انت رحت فين وسبتني للغلب ده؟
2: اذا كانت امك نفسها ما رضيتش تخليك تشتغل الشغلة دي.
3: امي، كله من امي، هي السبب في كل المصايب. امي هي امي حطتني في مزنق مفيش له مخرج. امي قوادة، معلمة، وسطة، شغلتها انها تبيع الاعراض للي معاهم فلوس للزوات والاغنياء. وانا ابنها خلتني اعيش زي الزوات والاغنياء.

وامشي في وسطهم. كانوا يشاوروا علي ويقولوا ابن بسيمة، ابن بسيمة عمران، ابن بسيمة المعلمة لطة. كنت بضربهم، ايديا دي كانت يا ما بتكسر بق اي واحد فيهم يتكلم. وكنت عايش كده طول عمري، واد غني فلوسه بتفتح له كل الكبريهات والبارات، وايده بتقفل بق اتخن راجل.

أروح بهدل، ولو نزلت أشتغل الشغلة الوحيدة اللي قدامي مش حق، ما أقدرش أشتغل قوام، مش ممكن، ما أقدرش أقدم نسوان لنفس الرجال اللي كنت بضربهم لما يقولوا عليا ابن بسيمة. شفت المزنق اللي حطتني فيه، وده كله ليه؟ عشان حبت وضبط طاجي من 30 سنة وهربت معاه وهي حاجة.

قعدت 30 سنة مفهماني إن أبويا ميت، وأسألها طب كان بيشتغل إيه؟ تقول لي كان موظف محترم، ملوش أهل، ملوش قرايب أتصل بيهم، تقول لي لأ، مقطوع من شجر. كانت بتكذب علي، وقلبي كان حاسس

0: يا صابر اصبر يا صابر اصبر يا صابر، حتى اسمي اللي اخترته لي صابر. وفكرة جديدة عليه، ده احنا دورنا حتى في السجون.
1: اسكندرية مش كل الدنيا يا صابر،
0: يعني لف الدنيا كلها دور عليه.
1: بتهيألي انك هتلاقيه في مصر يا صابر.
0: مصر ام الدنيا. سلام عليكم.
1: رايح فين؟
0: حنس.

0: ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: ربنا يريح قلبك يا شيخ إيمي. حلقي فيه
0: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
1: طب اتكلم صمن.
0: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رقية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: أنا بسأل عن أبويا يا شيخ إيمي، إذا كنت عارف مصلحة قل لي لأيه إزاي.
0: قل أعمله فيرى الله عملكم.
1: يعني مش عايز تتكلم يا شيخ إيمي.
0: وبشر الصابرين.
1: طيب السلام عليكم.
0: حي
2: وهتبيع العفش ليه يا صابر يا ابني؟ إذا كنت عاوز فلوس قلت لك اطلب من جنيه لمية.
1: هبيعه عشان مش هقعد في اسكندرية.
2: وهتروح على فين أمك؟ اسكندرية بلدك وبلد أمك.
1: هروح مصر.
2: مصر؟ وليه يا ابني؟ البلد اللي تعرفها احسن من اللي ما تعرفهاش.
1: قصة زنوبة ما تتعبيش نفسك، مسافر يعني مسافر، هتشتري العفش ولا لا؟
2: هشتريه لروح امك، هشتريها على عيني وراسي. بس يعني بقول بدل ما تروح مصر وتحتس وما تعرفش حد، خليك معانا هنا.
1: هشتغل في مصر.
2: طيب يا ابني ما تشتغل هنا اولى.
1: هنا هشتغل ايه؟ قولي هشتغل معاكي؟
2: يو طب وفي مصر هتشتغل ايه؟
1: هشتغل شغلة تانية، شغلة شريفة.
2: يا بعد يا دي الواد ضحكتني. انت يا ابن بسيمة عمران اللي بتقول ان شغلتنا مش شريفة.
1: يا استاذ زنوبة انا ما اسميش ابن بسيمة عمران، انا اسمي صابر.
2: طيب يا سي صابر، حاضر يا سي صابر. متأسفة يا سي صابر. الله يرحمها بقى امك.
1: هتاخد العفش ولا لا؟
2: يوه ما قلت لك هاخده عشان خاطر امك.
1: بكام؟
2: هات يا اخويا واحد يفصله واللي يقول عليه هتساعه.
1: طيب انا هحكي لك بكره.
2: تشرف وتأنس يا ابني. يوه يا سي صابر والله. ايه
3: يعني جوزت تسافر على مصر؟
1: في قطر الساعه 8 باذن الله. طيب يا صابر مع السلامه وربنا يوفقك.
4: ايوه يا دينا عندك الشنطه دي كمان.
1: ما تعرفش الكاميرا كويسه؟
4: عينيا انا هقدم حضرتك خدمه لله. اصل باين عليك راجل طيب. هوديك عند عم خليل ابو النجا صاحب لوكاندا القاهره، راجل عجوز وفرق عنه، واللوكاندا قريبه من هنا.
5: المجوسي واليهودي أسلموا على يديه. مساء كان راجل كفيف كيف رحم الله.
1: اللوكاندا اللي هنا فين من فضلك؟
6: اللوكاندا؟ شايف العمارة اللي الشحات قاعد قدامها دي؟
1: ايوه.
6: تحود من جنبها في الحارة الضيقة هتلاقي باب اللوكاندا على طول.
5: بالعيد الحاطة تفاح ومن عرقه ألوان تفتح. طه سيد الخلايق الغمام صلل عليه.
1: مساء الخير يا والدي. بنقوله مساء الخير.
4: كان خليل خليل الراجل بيمس عليك.
7: ها مساء الخير يا ابني.
1: ايه سمعه تقيل؟
4: لا بس لمؤاخذة ساعات كده بيبقى سرحان. انما حضرتك عاوز حاجة؟
1: عاوز اوضة. عندكم اوضة فاضية؟
4: ايوه امال موجود. بس خليل لا فند عاوز اوضة
7: بريال في الليلة.
1: واذا كنت هقعد كتير شهر مثلا؟
7: ريال في الليلة.
1: مفيش تخفيض؟
7: ريال في الليلة.
1: يا عم خليل ده انا جاي لك بوصايا.
7: ريال في الليلة.
1: ريال ريال زي بعضه.
7: معاك بطاقة.
1: اتفضل.
7: صابر سيد سيد الوظيفة من الأعيان. حضرتك من الأعيان؟
1: أيوه. غريب عن
7: وبتفاصل على ريال.
1: الدنيا ملهاش أمان يا عم خليل.
7: محل الإقامة 13 شارع النبي دانيال بإسكندرية. اتفضل. حضرتك من إسكندرية بقى؟
1: أيوه. تعرف حد هناك؟
7: ياما عرفت ناس ملهمش عادة إسكندرية ومصر وأسلوب.
1: تعرف واحد اسمه سيد سيد الرحيم؟
7: سيد الرحيمي كايد مش فاكر.
1: حاول تفتكر.
7: مش فاكر والله يا ابني. هفتكر مين ولا مين ولا

0: ده من كبار الأغنية.
1: الأغنية اللي عرفتهم كتير بس مش فاكر حد دلوقتي. ايه 90 سنة وعاوزني أفتكر؟
0: أنت عندك 90 سنة؟
1: 90 وأكثر.
0: ربنا يديلك الصحة.
1: خد يا ساو، خد مفتاح الأوضة 13 وادي لفنج على هناك.
2: حاضر حاضر يا عم خليل، اتفضل اتعاتب بيه.
3: عم محمد يا ساو.
0: الله
3: مين يا ساو؟ سيبني سيبني بقولك.
0: تحسك يا بنت
3: هصرخ، ان ما كنتش هتسيبني هصرخ وارن عليك الحارة.
0: ما حدش هيعتقد من ايدي. تحسك تحسك يا بنت.
3: امي يا نهار اسود، امي فتحت الشباك.
0: ايه اللي ده؟
4: اما توصل لفنج يبقى هات الدكتور وتعالى.
2: حاضر يا ست.
0: مساء الخير.
5: مساء النور.
0: انا صابر.
5: تشرفنا. ما تغيبش يا عم محمد.
2: حاضر.
5: وصل لفندي وتعالى على طول.
2: حاضر يا ست.
0: مين دي يا عم محمد؟
2: دي ست كريمة. علي يا سريعوسي.
6: ايوه يا عم محمد.
2: تعالى خد الشنطة من البيه وديها على نمرة 13.
0: حاضر.
2: اتفضل يا بيه اتفضل. اتفضل يا بيه اتفضل. ايه الاوضه كويسه؟
0: كويسه من وشك يا عم محمد.
2: شكرا يا بيه.
0: قول لي يا عم محمد.
2: ايوه يا بيه.
0: اللي عندكم دفتر تليفون؟
2: امال يا بيه موجود تحت امرك.
0: طب ابعتوا لي مع علي سرياوسي عشان عايز ادور على شويه عناوين.
2: حاضر يا بيه حالا.
0: انما الزمن يعمل فيها ده كله. من بنت مفعصة في الأنفوشي لست تهبل في مصر. علموه كويس إنها معايا في اللوكاندا، ولو إنها عاملة إنها مش عارفاني.
7: دفتر التليفون يا بيه.
0: هات يا علي. شكرا.
7: ست كريمة بتقول لحضرتك ما تغيبوش عندك.
0: وست كريمة مالها ومالنا يا علي؟
7: أمال يا بيه دي صاحبة اللوكاندا.
0: صاحبة المكان ده حتة واحدة؟
7: حتة واحدة يا بيه. أصل بقى عم خليل أفندي ملوش غيرها على وش الدنيا.
0: طيب يا سيدي، أمرك وأمر ست كريمة.
7: تلزمش حاجة تانية؟
0: لا تفضل. قل للست كريمة أنا حعدلها الدفتر بعد ربع ساعة. مال مهلي زبطت مراحل فين؟ لازم ماتت. ده من 10 سنين دلوقتي. بس ما قالتليش اياميها ان لها اب عايش. على العموم هنفضلها بعد ما ندور على ابويا. سيد سيد سيد سيد سيد ابراهيم سيد احمد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد رحيم. اهو اهو سيد سيد رحيم طبيب واستاذ بكليه الطب ميدان الازهار. اهو كده اهو كده. معقول مش صاحب مكتبة المنشية؟ صباح الخير يا عم خليل. بنقوله صباح الخير.
1: ها صباح النور يا ابني. ها ريحت في الأوضة؟
0: انا نمت ما درتش من التعب.
1: وايه اللي تعبك يا ابني؟
0: السفر والفكرة يا عم خليل.
1: لما لبس انك يا ابني يتعب من سفرية زي دي امال انا اعمل ايه؟
0: انت بتسافر يا عم خليل؟
1: دلوقتي لا، انما زمان لفيت كتير. جبت مصر من اسكندرية لأسوان.
0: قعدت في اسكندرية كتير؟
1: قعدت في كل بلد.
0: وبلدك الاصلية ايه؟

0: سيد الرحيل هو اللي حتلاقي غنى الكرم والحرية والسلام.
1: كرامة والحرية والسلام.
2: اهو الدكتور جه.
3: الحمد لله الاول انا متجدد له عن دوري
4: وانا كمان ربنا يجيب العوائد سليمه
1: يا رب ان شاء الله ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. صباح الخير يا دكتور.
5: صباح الخير. اتفضل استريح هنا. حاسس بايه؟
1: تعبان قوي يا دكتور.
5: طيب طيب بس اهدى كده وهنشوف كل حاجه دلوقتي. اخد شويه بيانات الاول. اسمك ايه؟
1: صابر سيد سيد رحيم.
5: على كده تبقى انت ابني بقى.
1: يا ريت يا دكتور.
5: عمرك
1: 30 سنه.
5: حسيت بالتعب ده امتى؟
1: في الوقت بس.
5: اياه وش عرفك ان عندك القلب؟
1: هم اللي قالوا لي.
5: هم مين؟ دكاتره؟
1: لا لا لا يا دكتور الناس اللي قاعدين بره.
5: الناس اللي في العياده؟ كأنك ما كنتش تعرف إلا لما جيت العيادة.
1: تمام يا دكتور.
5: أما كنت جاي ليه؟
1: كنت جاي أسألك على واحد مختفي بقاله 30 سنة.
5: مين هو؟
1: أبويا.
5: أنا أعرفه؟
1: لما قريت اسمك ولقيته زي اسمه قلت يمكن إنما ده موضوع ثاني يا دكتور. لو سمحت أنا عاوز أطمن على نفسي الأول.
5: طمن على نفسك الأول وبعدين تطمن على أبوك وهو كذلك. قوم هناك اقعد لو سمحت.
2: قوم.

0: نقوم بقى. يلا قوم يا سيدي البس هدومك، ما عندكش حاجه.
1: متأكد يا دكتور؟
0: ايه طبعا متأكد، قلبك زي الحديد.
1: ربنا يطمنك يا دكتور.
0: قول لي بقى يا سيدي، بعد ما اطمنت على نفسك، ايه حكاية ابوك اللي اسمه زي اسمي دي؟
1: لما شفت اسمه في دفتر التليفون قلت يمكن انت.
0: هو ابوك دكتور؟
1: ما اعرفش، ده اختفى قبل ما تولد وما اعرفش عنه حاجة الا انه غني جدا.
0: على العموم من 30 سنة انا ما كنتش اتجوزت ولا خلفت.
1: لما شفت حضرتك قلت انك مش ممكن تكون هو، انما جايب قريبك. شوف الصورة دي.
0: هي دي صورته؟
1: ايوه.
0: مين البنت الحلوة اللي جنبه دي؟
1: دي امي.
0: ويسيبها ويهرب؟ مالوش حق.
1: ما تعرفوش؟
0: لا.
1: ما يكونش حد من قرايبك؟
0: لا.
1: متأكد يا دكتور؟
0: انا متأكد يا ابني اني مش ابوك واني ما اقربلكش، زي ما انا متأكد ان قلبك سليم تمام.
1: طيب متشكر يا دكتور.
0: على ايه يا ابني؟ على قلبك اللي طلع سليم ولا على ابوك اللي ما طلعش انا؟
2: البراند يا خواجة.
3: قوموا بيه حضرتك، قوموا بيه.
2: هات كمان واحد.
3: مش لما تضربوا دي ساعتك.
2: اديني شفت غيره.
3: كلامهم بيه غيره خالص.
2: تعصمير تعصمير، فقط تعال هنا. معاك سميت؟ ايوه ساعتي بيه معايا. معاك دقة؟ معايا بيه. طب ومعاك بيض؟ معايا ساعتي بيه. طب ومعاك جبنة؟
3: كل طلباتك معايا ساعتي بيه.
2: كل طلباتي؟ اهو انت كذاب فيدي بقى. طب معاك سيد رحيمي؟ ما بتبقوش يا حاضر، روح دور عليه في المصمة. طب خد شلة اهو، حط لي سميتة وطلب بيضات.
3: الناس المصمت.
4: البراندي ممكن البراندي.
3: المصمت. اصبر انت.
2: صح السيد الرحيمي. قول لي يا كريستو، انت ما تعرفش سيد الرحيمي؟
3: اعرفه يا حبيبي، اعرفه كويس.
2: ازاي ما تعرفه؟
3: ازاي ما اعرفه؟ الماما بتاعنا بيروح يتعالج عنده.
2: انت بتقول على الدكتور؟
3: ايوه حبيبي، اللي في مدالي الاثار القياده بتاعه في العماره.
2: لا لا لا لا، ما يلزمنيش، صحه سليمه وقلب حديد. هو قال كده
1: سميته بيضه ساعات البيت.
2: ايه ده خد هنا ده، بتستكردني ولا ايه؟
1: في ايه بس ساعات البيت؟
2: خلاص فهمني، مقطف جد ده بيضه بتجيبولي؟ لا لا
1: ماله بس ساعات البيت.
2: شوف اخوها بقول ماله برضه ماله. ثابت تعرفنيش هاد؟
3: ايه دي غيرته فين؟ اسمع كلام البيت.
1: غيروا ليه بس يا خالق؟ بس والله ماله،
3: غيروا خلاص يا دي معاد.
2: اصل اظن ما عرفنيش يا خستو. انت ما تعرفنيش هاد؟ انت هذا
3: معلش ممضي، معلش تيجوا فين تجيبوا حالا غيره. شيلوا
1: اللي شيلوا، امرنا لله.
2: لا استنى هنا يا ابن،
1: خد يا استاذ، خد يا استاذ.
2: استاذ انت ما روحتش اسكندريه ابدا؟ ها؟ اتراحت الشهادة في براءة اسكندرية؟ ما سمعتش عن صابر يا هاد؟ صابر سيد الرحيم يا هاد، صابر سيد الرحيم يا هاد، مش ابن بسيمة؟ لا صابر سيد الرحيم غصب عن أكثر واحد هنا، غصب عن الكلام كلهم. في كلمة هنا يفتح فوقه، في كلمة هنا عامل كلمة. صباح هيموتني.
1: الاسبرين هو يا في صابر. اتفضل.
2: هو الشحاد عمال يزن في النهار، اعوذ بالله.
1: بيجري على رزقه يا بيه.
2: طب اجري اخويا هات لي قهوه ساده، خليني اجري على رزق انا راكر. قهوه ساده بن تقيل، فاهم؟
1: حاضر يا بيه.
2: يا دماغي بقى ده براند يا خريستو ده ولا ميت نار؟ فينك يا اسكندرية؟ صوتك وحش يا شحات الصورة بنت. هم لذكره الحصى سبح ومن عرق الورد فتح كتجاه يا نشازك القهوة السادة يا سفاب طاع عندك على الكوميدين وعلي.
5: الست كريمة بتقول لحضرتك تجيب لك الفطار هنا ولا هتنزل تفطر تحت؟
1: هي ست كريمة جات من عند امها؟
5: ايوه رجعت النهاردة الصبح.
1: يعني ما غابتش هناك؟
5: هي كل شهر بتروح تقعد عندها يوم ولا اتنين. اجيب الفطار هنا ولا حضرتك هتنزل؟
1: هي ست كريمة قاعدة تحت؟
5: ايوه.
1: طب اجري اجري انا هنزل افطر تحت. صباح الخير.
6: صباح ايه يا استاذ؟ ده احنا الظهر.
1: يبقى مساء الخير.
6: مساء النور. عاوز دفتر التليفون؟
1: ما خلاص بقى الدفتر ما نفعش.
6: امال قاعد جنب المكتب ليه؟
1: ده دي يعني ما اقولكيش انك وحشتيني.
6: في مناسبة ايه بقى؟
1: بمناسبة اني قعدت يوم ما شفتكيش.
6: يعني ابقى وحشت كل اللي في اللوكان ده على كده؟
1: لا ابدا توحشتيني انا بس.
6: طب اختشي بقى وقوم، زمان عمك خليل خلص سنة وجاي.
1: الله ميت، وانا كفرت اللي بقولك اني وحشتيني.
6: الله، انت بتكلمني كده كأن بينا معرفة.
1: معرفة قديمة وحياتي.
6: لا يا شيخ بالذمة.
1: عاصفة القرشي.
6: ايه؟
1: الانفوشي.
6: انت بتخرف بتقول ايه؟
1: حترخ حلم بالحارة.
6: لا ده انت تجنني.
1: الله ما تسويش فيها بقى، انت معقول نسيتي ده كله؟ ده ضوافرك من جدتها لسه معلمة في القهوة.
6: قديمة يا استاذ، تلعب غيرها.
1: تلعب انت غيرها بقى.
6: بطلنا لعب من زمان.
1: ها من يوم ما اتجوزت راجل عنده 90 سنة.
6: 93 وشهرين.
1: يا خبتك.
6: لا ده انت خدت عليا قوي.
1: بقول لك معرفة قديمة.
6: طب اتفضل بقى قوم احسن. جه اهو.
7: عن الله يكون ربنا وفقك يا سي صابر.
1: ها لسه والله يا عم خليل. لما مصيرها تفرج برضه.
7: ربنا كريم يا ابني. عملت ايه مع الدكتور امبارح؟
1: طلع مش هو.
7: هو مين اللي طلع مش هو؟
1: الدكتور. الدكتور طلع مش هو اللي بدور عليه.
7: عاوز دكتور بالذات يعني؟
1: لا انت مش واخد بالك يا عم خليل، انا اصلي بدور على واحد افتكرته ان هو الدكتور.
7: واحد مفقود يعني؟
1: تقدر تقول كده. بقاله 30 سنة.
6: 30 سنة؟ مين ده؟
1: اللي بدور عليه.
6: أيوة يبقى مين يعني؟
7: وانت مالك وماله يا كريمة؟ يمكن اسمه سر مش عاوز حد يعرفه.
1: لا سر ولا حاجة، ما أنا ناوي أعمل إعلان في الجرايد.
7: يظهر إنه مهم بالنسبة لك أوي يا ابني.
1: أوي يا عم خليل، ده مستقبلي.
7: ربنا يوفقك يا ابني.
1: أنا بقول أنشر إعلان في جريدة أبو الهول.
7: وليه لا؟ أنشر. يمكن حد عارف.
1: على رأيك يمكن. أما أخطف رجل لحد الجورنال.
8: داني دور على إيدك الشمال واسأل هناك على قسم الإعلامات.
6: اسمع يا
1: أنا مدمدين.
6: متأسفة مش حضرتك، أنا بنده للساعة. خد ودي الأوراق دي للأستاذ شكري.
1: ممكن يا مدمدين والنبي توصفي لي اسم الإعلامات؟
6: أنا بشتغل هناك. اتفضل معي. استاذ احسان.
9: ايوه يا إلها.
6: الاستاذ عاوز ينشر اعلان. اتفضل عند الاستاذ احسان الصنطاوي رئيس القسم.
1: نهارك سعيد.
9: اهلا وسهلا. اتفضل. خير.
1: عاوز انشر اعلان.
9: فقد خير؟
1: لا بحث عن مفقود.
9: ومال الاعلانات دي تجيب فوائد في الحالات دي كتير.
1: اسمه سيد سيد الرحيم.
6: دكتور الاي؟
1: لا
9: طبعا يا إلهام، دكتور سيد الرحيمي مشهور ما يحتاجش الإعلان عنه.
1: الحقيقة أنا رحت له امبارح قابلته لقيته مش هو.
9: معلش الإعلان حيظهره إن شاء الله، اديني البيانات اللازمة عنه.
1: الحقيقة أنا معرفش إلا اسمه
9: بس. شغلته بلده أوصاف؟
1: مفيش عندي معلومات غير إنه من الأعيان وإنه رجل مهم.
9: وشفت دفتر التليفون؟
1: ما لقيتش إلا الدكتور.
9: يمكن عنده تليفون خاص؟
1: يمكن.
9: ولا يمكن من أعيان الريف ولا لوش تليفون في مصر؟
1: يمكن. كل الاحتمالات ممكنة. والإعلان على العموم بيوصل للريف.
9: طبعاً طبعاً.
1: نخليه اعلان صغير ويوم لمدة اسبوع.
9: احسن برضه. ونتصل بيك ازاي؟
1: في فندق القاهرة. يبعت جواب او بالتليفون 85056.
2: تليفون رقم 85056.
9: الاسم
1: سيد سيد رحيم.
9: واسمك انت عشان نتصل بيك.
1: صابر.
9: صابر ايه؟
1: صابر صابر سيد.
9: على خير الله يا صابر. خذ يا في عزك حرر الافندي الفاتورة. دقيقة واحدة يا سيد صابر.
6: عن اذنك يا استاذ احسان نزلة.
9: ايه الساعة جت واحدة ونص؟
6: الا خمسة. اني اتنصل بطرق ما واطلب الساندوتشات.
9: مع السلامة يا بنتي. خلاص الفاتورة يا عزك.

0: رسوان مدلجين. يا سلام، الساعة 1:30 بالدقيقة.
1: الله، ايه المناسبة يا محمود؟
0: اصل انا بظبط ساعتي على ميعاد حضرتك، بتوصلي كل يوم هنا الساعة 1:30 تمام.
1: طب هات سندوتشين مربى وعصير برتقال.
0: عينيا الاتنين يا فندم.
2: كرشون.
0: ايوه يا فندم.
1: الله، مين؟ حضرتك؟
2: مدمتين الهام. ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ تسمحي لي اقعد؟
1: اتفضل.
2: احسن اكون متطفل ولا بدايتي؟
1: لا ابدا ابدا، مفيش مضايقه ولا حاجه.
2: الحقيقه انها صدفه غريبه.
1: متهيألي انها مش صدفه ابدا.
2: قصدك ايه يا مدموزيه؟
1: قصدي انك سمعتني وانا بقول للاستاذ احسان اني رايحه بطرفه.
2: يعني قصدك
1: ايه؟ اتكفت؟
2: تقريبا. طيب عن اذنك بقى.
1: الله، رايح فين؟
2: يظهر ان حضرتك اذكى من انك تصدقيني.
1: انما ده ما يمنعش انك تاخد سندوتشات، ولا مش ناوي تتغدى؟
2: الحقيقه يا مدموزيل، انا ما كنتش قصدت ان عكسك، انما اصلا انا غريب. انا من اسكندريه وجيت مصر اول امبارح، بس الوحده وحشه.
0: شات يا مدموزيل إلهام،
2: تسمح تجيب زي دول؟
0: مربى وعصير برتقال؟
2: ايوه.
0: حاضر.
2: يظهر انك زبونه هنا.
1: كل يوم بتغدى هنا.
2: وما بتروحيش تتغدي في البيت ليه؟
1: بيت ما في الوقت ده.
2: انت بترجعي الجورنال تاني؟ تفضلي قاعده هنا للساعه 4؟
1: بقعد شويه وبتمشى شويه على النيل.
0: السندوتشات يا بيه.
2: مع الشكر. تعرف يا مدموزيل؟
1: ايوه.
2: انا مستبشر بوشك خير.
1: بخصوص ايه؟
2: بخصوص الراجل اللي بدور عليه، اصله يهمني قوي.
1: انما صحيح ما تعرفش عنه حاجه الا اسمه؟
2: عندي ليه صوره قديمه وشويه معلومات هايفه.
1: لكن ايه اهميته بالنسبه لك؟
2: اصله يبقى والدي بعتني ادور عليه. بينه وبينه معاملات قديمه ما وعاش عليها انا.
1: معاملات ماليه
2: تقريبا.
1: محمود، تعال خد حسابك.
2: ازاي ده مدموزيل؟ تدفع وانا موجود؟
1: وايه علاقة ده بوجودك؟
2: بس ما تجيش، انا اللي هدفع.
1: تدفع حسابك طبعا.
2: الله، وحسابك؟
1: لا.
2: ياه، ده انت صعب قوي. تعرفي لو حبيتي تدفعي انا ما كنتش هقول لك لا.
1: ولا دي كمان. نهارك سعيد.
2: كده مرة واحدة؟
1: لا، مرتين.
2: لا، ده باين عليها صعب قوي. في الغزواتك يا صابر مع ستات اسكندرية.
0: تبدأ خدمة تانية يا بيه.
2: ها؟ أيوة، هات لنا حاجة ناكلوها بقى، حاجة في صحيح، مش سندوتشات مربى. علي يا سرياوسي. يا علي.
3: أفندم، أنت فاضل.
2: اسمع، تصحيني الصبح بدري ومعاك القهوة والأسبرين والجورنال.
3: حاضر. حاضر يا خطاب.
2: جريت ابو الهول يا علي، اوعى تجيب غيرها.
3: حاضر.
2: يلا، مع السلامه.
3: تصبح على خير يا خطاب.
2: وانت من اهله. يا سلام، لو اصحى من النوم الاقي سيد الرخامي بيطلبني في التليفون، هقول له يا ابويا انت فين؟ الحقني، انا محتاج.

0: محتاج لك ايه يا صابر؟
1: محتاج لك عشان ابقى موجود. انا في دنيا غير الدنيا اللي عودتني ومن عليها، مش عارف افهم الهنا.
0: قوتها بنفسك وتفهمها ليه؟ ما عندك كريم من نفس العالم اللي اتربيت فيه.
1: كريم؟ تعرف يا ابويا انها حكيمة، حواليها نار، الهام حواليها نور، انما كريمة حواليها نار، حواليها نار.
0: بس اوعى تحرقك يا صابر.
1: هتحرقني زي ما تحرقنيش يا ابويا.
0: انا جاي لك يا صابر.
1: انت جيت يا ابويا؟ ابويا الله، انت
2: يا ندمتي. انا يظهر غلطت في الاوضه.
1: غلطتي؟
2: عيب يا ابن صابر، حد يشوفنا عيب.
1: اروح مين؟ مين؟ طيب طيب يا علي، انا صحيت خلاص. طيب طيب يا علي، ما قلت لك خلاص صحيت يا اخي. القهوة السادة والجرنال يا سي صابر. وريني وريني. سيد سيد الرحيمي من الاعيان.
3: هو حضرتك اللي ناشر الاعلان؟
1: وانت مالك؟ حط قهوة على الكومودين واتفضل.
3: عم خليل كان عاوز حضرتك من شوية.
1: عاوز ايه؟
3: معرفش، يمكن على ثاني التليفون.
1: تليفون طلبني؟
3: من ايه الساعة؟
1: وما صحتنيش ليه يا حيوان؟ في تليفون طلبني يا عم خليل؟
0: طيب قول صباح الخير يا سي صابر.
1: صباح الخير يا عم خليل. صباح الخير يا مدام.
4: صباح النور يا استاذ.
0: ايوه، واحد اتصل بك الساعة 8، اسمه السيد الرحيم.
1: وعنوانه؟ ما قالش عنوانه؟
0: اهو كتبت لك كل حاجة على ورقة. تفضل.
1: سيد سيد الرحيم، الشرابية، شارع السلام نمرة 22. وما صحتنيش ليه يا عم خليل بس؟
0: ما كناش لسه قرينا الجورنال وعرفنا ان الحكاية دي مستعجلة.
1: بس انا قايل لعلي فرياوسي صحيني من بدري.
0: يا ابني حصل خير، الحكاية ملحوقة برضو. هو مستنيك في البيت منين ما تروح له.
1: وشارع السلام ده فين؟
0: يا محمد يا ساوي.
5: ايوه عم خليل.
0: اوصف لي صابر افندي شارع السلام.
5: شارع السلام؟ انت عارف الشارع اللي ورا محطه كوبري الليمون؟ تمشي فيه على طول لحد ما تلاقي ورشه اوتوموبيلات تحول للجنبات.
1: قول لي يا حضرتك، سيد بير الحين ساكن فين؟
5: سيد بيه؟
1: ايوه سيد بير الحين.
5: افندي ما عندناش بهوات هنا.
1: مش ده نمره 22؟
5: بس برضه مفيش بهوات.
1: مفيش حد اسمه سيد سيد الرحيم؟
5: لا.
1: ازاي ده؟ ده قايل في التليفون انه ساكن هنا.
5: تكونش بتسأل على المعلم سيد ابو دراع؟ معلم سيد، معلم سيد.
1: مش هو يا اخينا، مش هو ابو دراع
5: يا معلم سيد.
6: عاوز ايه يا ادهم صالحي؟ بلد مسروع كده.
5: الافندي بيسأل عليك.
6: يا مرحب يا سيدنا الافندي.
1: لا مؤاخذة يا معلم، أنا بسأل على سيد سيد الرحيم.
6: ده ما هو قدامك شخصيا أهو.
1: طلع مش قوي.
0: معلش.
1: اللي أنا بستغرب له، الإعلام بيقول إنه من الأعيان، إيه اللي يخلي عرباجي كارو يحشر نفسه؟
0: عرباجي كارو؟
1: أيوه، طلع المعلم سيد سيد الرحيم الشهير بسيد أبو دراع عرباجي كارو. مش حاجة تغير زي ست كريمة؟
0: برضو كتر خيره اللي اهتم ورد عليك. خدي بالك يا كريمة على ما تصلي الظهر.
2: ده أبوك عرباجي كارو؟
1: بقولك حاجة تنقط. المهم صباح الخير.
2: اتلهي واسكت لحد ياخد باله.
1: محسش بيكي وانت راجع الأوضة بالليل؟
2: لا، المنوم بيخليه ينام ما يتقلبش.
1: ربنا يقلبه كمان وكمان
2: يا وضعي.
1: الله، هتيجي الليلة
2: اما اشوف.
1: لا، تعملي معروف هستناك.
2: انا ومزاجي.
1: اذا كان على مزاجك يبقى هتيجي.
2: دمك تقيل
1: وانت دمك شربات.
2: الو
7: استاذ صابر موجود؟
2: ايوه موجود. اتفضل يا سيدي عرباجي كارو تاني.
1: الو انا صابر سيد.
7: حضرتك صاحب الاعلان؟
1: ايوه. وحضرتك؟
7: انا سيد سيد الرحيمي اللي بتدور عليه.
1: حضرتك بتشتغل ايه؟
7: صاحب صالون حلاقه في الجماليه.
1: يبقى مش انت. متشكرين.
7: مش عرفك المشاهد.
1: عندك كام سنه؟
7: 22 سنه.
1: إذا كان الإعلام بيقول إنه مختفي من 30 سنة يا أخي ميزه بقى.
7: يعني الحق عليا.
1: لا العاف، بس أنا اللي بدور عليه لازم يكون عمره دلوقتي من 50 ل 60.
7: يا ابن عم أبويا عنده 59 سنة واسمه زي اسمي سيد سيد الرحيم.
1: بيشتغل إيه؟
7: راح كنتين في البلدية.
1: يبقى مش هو اللي بدور عليه من الأعيان يا عالم، من الأعيان يا عالم.
7: يعني إحنا مش بانين عينك ولا إيه؟
1: العاف، العاف يا أسطى. بس مش أنت ولا ابن عم أبوك.
7: أنا مغفل اللي عبرتك.
1: تشكر تشكر يا اخ. اعوذ بالله. زي صحتك يا فشت.
8: خلاص صبر بيه زيك انت.
1: زفت يا خريستو زفت.
8: عشان ايه صبر بيه؟ خب بتاعي انت زلام؟
1: حب حب ايه تراثر؟
8: انت لازم زهلتي معاه. ما ليش صبر بيه؟ الخوب كده يوم يزعل ويوم يتصرف.
1: بس ده زعلان بقاله 30 سنة يا خريستو. هات البراندي هات.
8: حاضر يا بيبي.
0: ليه يا سيدي؟
1: انا لو ما ظهرش هروح في داهيه يا
2: خريستو. اصدونا كانت نص المحصوله.
1: الدودة بتاعتي كانت المحصول كله. والله يرحمها بقى كلته كله قبل ما تموت. الزرع في أرض بوك والبذر ما اتغطاش واللي بذر حسابه هرب. كمان واحد براندي يا خشو. عرباجي كارو حلاق سواق رماي. في صحتك. 6 أيام في مصر بدور عليك والفلوس هتخلط وانت تقلق. يعني عاوز نرجع اسكندريه يا امجاد الست. في صحه امي. انت فيكي حاجه بتفكرني بامي.
2: اخفى علي. يعني انا عجوزه للدرجات
1: دي؟ الحكايه مش حكايه سن. اللي زيك انت وامي ما يبانش عليهم السن ابدا. بتفكريني بيها لما بشوفك ما يهمكيش حاجه. اللي في مزاجك تعمليه. عاوزه فلوس تبيعي نفسك لواحد عنده 90 سنه.
2: 93 وشهرين.
1: عاوزاني تخبطي عليا بعد نص الليل.
2: احنا هنقعد نرغي والوقت بيسرقنا.
1: وانت يهمك؟
2: يهمني طبعا. المنوم بيروح مفاوره قبل الفجر بعدين يصحى ما يلاقينيش جنبه.
1: سيبك. ديتها ايه يعني؟
2: ديتها ان انا اقعد ادور معك على ابوك. يعني مش حتسوى.
1: مش بقولك انا انت بتفكريني بامي.
9: اهلا اهلا استاذ صابر.
1: نهارك سعيد يا استاذ احسان.
9: نهارك سعيد مبارك.
1: نهارك سعيد يا مدموزيل الهام.
2: ازيك يا استاذ صابر؟
1: الله يسلمك.
9: ما اتصلش بيك؟

0: خفيف قوي.
1: طبعا مفيش داعي نلبس مسكروتها هي.
2: ها؟ لا لا لا لا لا ملهاش لازمه.
1: طيب يعني انت الهام؟
0: ايوه.
1: اكتبي لي فاتوره التجديد على موقع مدير الاداره.
0: حاضر.
2: اظن في تخفيض التجديد.
0: بالعكس انت هتدفع زياده المره دي علشان الصوره ولا نسيت؟
2: فعلا متاسف على الاستنتاج الغلط.
0: تعرف ان انا رخصه استنتجت حاجه وطلعت غلط؟
2: ايه يا ترى؟
0: توقعت ان كل يوم حلاقيك في فوتر فوان.
2: ايه؟
0: وطلع استنتاجي قوي. عبيطه مش كده؟
2: لا العفو، انا اللي عبيط بقى.
3: اهلا مرمزيد، اتفضلي.
0: هات لي سندوتشات بسرعه يا محمود احسن مش فاضيه.
3: الاستاذ قاعد مستنيكي بقاله نص ساعه.
0: مين؟
3: العبيط يا فندم.
0: الله، انت نزلت من الجريده على هنا ولا ايه؟
2: على طول.
0: يظهر انك فهمت غلط.
2: الغلط مردود.
0: اسمع يا استاذ صادق، انا لما قلت لك اني توقعت اني اشوفك في بطرف مهد كل يوم ما كنتش اقصد اني احب اشوفك.
2: طبعا مش معقول، مؤكد كان قصدك انك ما تحبيش تشوفي وش
0: ولا دي. تمام، اشوفك او ما اشوفكش دي مساله ما هيش في حسابي. انا كنت اقصد اني توقعت انك هتعمل زي الشبان المغرورين الميايين وتبتدي تطردني، وحمدت ربنا انك ما طلعتش كده.
2: انا مجموزيل والله ما كانش قصدي،
0: انما يظهر ان رايي الاولاني كان في محل. محمود لف لي سندوتشات هاخدهم معايا. مع السلامه يا استاذ صادق.
2: الله مجموزيل، كلمه واحده بس اسمحي لي، انت فهمتي غلط، كلمه واحده بس.
0: مع السلامه يا استاذ.
2: عيب انا وانت يا خريستو اننا تربيه براد.
4: ماله يا حبيبي، الدنيا دي واخد بار كبير شويه.
2: لا لا يا خريستو، لا، في ناس ما دخلتش البراد ابدا. كل الحدائق بتاعتنا اللي اتعلمناها مع ستات البراد بتتكشف قدامها.
4: انت لازم تتكلم عن الحب بتاع انت.
2: حب؟ والله ما انا عارف بحب كريمة ولا بحب إلهام.
4: تمام، هي إلهام دي، انت قلت انك بتحب إلهام.
2: طب وكريمة؟ ما انا بحبها روح.
4: اسمع حبيبي، احسن حاجة انك تعملت تص بينهم.
2: تص ايه تراخر، هي الدنيا بتمشي بالتص. روح هات كمان كاس. هات هات. المصيبة اني فعلا ما اقدرش استغنى عن الاثنين زي امي وابوي.
4: خلاص صبر بيه، سيبوا الاثنين مع بعض.
2: فريت يا خريستو فريت، بس امي وابويا ما يجتمعوش مع بعض ابدا. ايه هات الكاس المال.
4: حاضر حبيبي.
0: اديني كوباية مية يا محمود لو سمحت.
3: حاضر يا مدمزيل الهام. اهلا بعت دي. اهلا وسهلا.
2: ازيك يا محمود؟
3: الحمد لله بيه.
2: هات لي فنجان قهوة سادة.
3: من عينيا.
2: نهارك سعيد يا مدمزيل الهام.
0: نهارك سعيد يا استاذ صبر.
2: انا عارف اني تقيل ومتطفل، انما تسمحي لي بكلمة واحدة. كلمة واحدة.
0: اتفضل.
2: ممكن اقعد؟
0: اتفضل.
2: انا مدمزيل الهام ما نمتش امبارح، ما نمتش طول الليل بعد اللي حصل بيني.
0: انا متأسفة، انا فعلا كنت سخيفة شوي.
2: انت كنت قاسية جدا، ظلمتيني ظلم شديد قوي. ليه أسأت الظن بيا للدرجات لمجرد اني بحب اقعد معاكي؟
0: اصل يعني المفروض ان معرفتنا معرفة شغل بس. حضرتك جيت تنشر اعلان في الجريدة اللي بشتغل فيها وبس كده.
2: كما تقولي انا عاوزك تقدري ظروفي، انا انسان غريب وحيد.
0: ايوه بس انت بقالك في مصر اسبوع، مؤكد بالك معارف واصحاب.
2: انا مدمزيل مش غريب في مصر، انا غريب في الدنيا كلها. حتى لما كنت في اسكندريه كنت غريب ووحيد. بالك سيد الرحيم اللي بدور عليه ده يبقى مين؟
0: مصاحب والدك؟
2: لا ده يبقى اخويا.
0: اخوك؟ معقول جدا، في شبه كبير بينك وبين صورته. لكن ما قلت ليش من الاول انه اخوك ليه؟
2: تصوري وحدتي في الدنيا وصلت لايه؟ حتى اخويا تايه وبدور عليه ومش لاقيه.
0: مسكين.
2: عرفتي قد ايه انا محتاج للصديق، وانت الصديق. حسيت بكده اول ما شفتك على السلم في الاداره، ولما خدتني وراكي ودخلت قسم الاعلانات ابشرت بيكي. قلت مؤكد الإعلان اللي هتعمله بإيديها هيخلي أبويا

0: أبوك؟
1: أيوة، أبويا هو اللي بعتني أدور عليه، نفسه يشوفه قبل ما يموت وعشان ياخد نصيبه من الميراث كمان. أنا متبشر بيك يا مدمزيل، أنا حاسس إنك أنت الصديق اللي محتاج له من زمان، تحرميني من صداقتك برضه؟
0: لا أبدا، أنا يسعدني إنك تخليني صديقة ليك، بس أصل تصرفاتك خوفتني. تيجي ورايا المحل وتعمل إنك جاي صدفة، ولما أقول لك
1: أعذريني أعذريني يا إلهام، أنا آسف إني ناديتك باسمك من غير ألفاظ، إنما
0: معلش، مش اتفقنا إن إحنا نبقى أصدقاء؟ محمود تعال خد حسابك.
1: تسمحي لي أدفع؟
0: لا، ليه؟
1: إحنا اتفقنا إن إحنا نبقى أصدقاء.
0: طيب، بس أدفع لك أنا المرة الجاية.
1: إمتى؟
0: لما تيجي تجدد الإعلان.
1: يا خبر يا إلهام، مش معقول اقعد اسبوع وحيد بالشكل ده.
0: طيب ابقى تعالى اتغدى سندوتشات في اي يوم يعجبك.
1: اشكرك اشكرك يا إلهام، اشكرك جدا.
2: يا ابني فاضل، يا فاضل افندي.
3: ايوه عم خليل،
2: التليفون.
1: الو، ايوه، مين حضرتك؟
4: انا سيد سيد الرحيم اللي بتدور عليه.
1: بتشتغل ايه؟
4: انت مالك؟ المهم ان انا اللي بتدور عليه.
1: شفت الصورة اللي في الجورنال؟
4: ايوه، دي صورتي.
1: متأكد؟
4: طبعا متأكد، مش عارف صورتي. لما انت جبتها منين الصورة دي؟
1: خدتها من امي.
4: من نسيمة عمران؟
1: تعرفها؟
4: دي عايشة يا ابني.
1: ابويا ابويا،
4: فانت ابني؟
1: ايوه ابنك، ابنك صابر.
4: يا سلام، فأنا ليا ابن
1: وبيدور عليك، قلب الدنيا عشان يلاقيك.
4: وقد يجمع الله الشتاء.
1: أبينك فين يا أبويا؟
4: تعال لي أوام، تعال يا صابر يا ابني، أنا مستنيك ما تتأخرش.
1: والعنوان، العنوان يا أبويا؟
4: 30 شارع التلبانة الشبرا.
1: أبينك حالا. يا سلام، أخيرا لقيته.
2: طلع هو المرة دي؟
1: أيوه هو هو.
0: طب مبروك يا أستاذ.
1: الله يبارك فيك يا مدام. لا، فين شارع التلبانة؟
2: شارع التلبانة؟ ما سمعتش عنه يا ابني. يا محمد يا ساوي.
3: ايوه يا عم خليل.
2: تعرف شارع التلبانة؟
3: شارع التلبانة؟ فين ده؟
1: في شبرا.
3: لا معرفوش.
2: على كل حال انت تروح شبرا وهناك حيدلوك عليه.
0: قابلت ابوك؟
1: ما لقيتش الشارع، لفيت شبرا حتة حتة، بقالي 7 ساعات بلف على الفاضي.
0: يا خبر، وبعدين؟
1: مش عارف عم خليل فين.
0: بيصلي العشاء. على فكرة في واحد سأل عليك في التليفون 4 مرات.
1: لازم هو، لازم هو ابويا، لازم هو. هات السماعة. الو،
4: ايه يا صاحبي؟ ما جيتش ليه يا ابني؟
1: أنا بقالي 7 ساعات بدور على الشارع.
4: ده متهويش يا ابني.
1: يمكن أنا سمعت الاسم غلط.
4: غلط ازاي بقى؟ شارع التلبان.
1: تمام، شارع التلبان.
4: ما لقيتوش؟
1: دخت عليه من غير فايدة.
4: صحيح، طول عمرك حمار.
1: نعم؟
4: طول عمرك حمار يا ابني. لصة بسيمة.
1: لصة بسيمة؟ أنت انت من اسكندرية؟
4: وزبون سقع من زباين المعلم امك. يا ابن المعلمة،
1: صناديق بيستلوا بيتريقوا عليا.
0: مين ده؟
1: كلب من الكلاب اللي كنت سادب بقها بايدي، ارى الاعلان وعرفني وبيتريق عليا.
0: يعني ما طلعش ابوك؟
1: ابويا كل ما افتكر اني وصلت له الاقيه سراب.
0: ولا يهمك، أنا حبيلك الليلة.
1: علقوني بأمل، خلوني أجري ورا سراب، إنما ده حرام، حرام يعلقوني بالوهم للتركات، حرام يخلوني أجري ورا سراب خداع.
0: كفاية عليك كريمة يا صابر، كريمة مش سراب، كريمة حقيقة.
1: حقيقة؟ وأبوي؟
0: أبوك سراب.
1: أبويا مش سراب، أمي قالت لي إنه موجود.
0: لو كان موجود كان ظهر، بس رب تجري وراه وبتحلم بيه. زي البت بتاعت اسكندريه اللي افتكرت انها انا.
1: ما كانتش سراب.
0: طب هي فين دلوقتي؟
1: دي هي الماضي اللي انا عشته.
0: الماضي انتهى يا فاضل، مفيش قدامك غير الحاضر.
1: انتي وابوي
0: وهم الدنيا
1: والهام.
0: الهام؟ الهام مين؟
1: حاجه كده زي ابويا بالظبط.
0: طب اوهم كبير هي روحي
1: ومستقبلي.
0: معايا يا صابر، انا الحاضر بتاعك، انا الحقيقه الوحيده اللي قدامك.
1: طيب وجوزك؟
0: جوزي؟
1: جوزك خليل ابو النجم.
0: نخلص منه.
1: نخلص منه؟
0: ايوه نقتله.
1: انت مجنونه؟
0: بعدين ازاي لما اجي لك بالليل؟
1: مجنونه مجنونه. مالك؟ حد شافك كنت جايه؟
0: لا اقفل الباب، ما تولعش النور.
1: هنقعد في الضلمه؟
0: ايه خايف؟
1: لا بس ليه نقعد في الضلمه؟ ثم انا بحب اشوفك.
0: مش مهم دلوقتي، اقعد نتكلم شويه الاول.
1: في الموضوع يا لا يا ستي.
0: برضو خايف؟
1: انت مجنونه بقولك.
0: مجنونه بيك يا صابر، بحبك. انت اللي جننتني. بحبك يا صابر، بحبك.
1: انت نار، نار بتحب بتدمر.
0: تقدر تبعد عنها؟
1: مقدرش تفتني.
0: طب هنعمل ايه بقى؟ هنقعد نتقابل كل ليله بالشكل ده ولا على سجاره يا صابر؟ امبارح اتهيألي ان الصاوي شافني وانا خارجه من عندك.
1: لا يا شيخ،
0: جايز اكون غلطانه، انما جايز يكون صحيح.
1: وبعدين
0: الحل في ايدك.
1: لا لا لا لا بلاش كده، نعملي معروف.
0: طب افرض قدرنا نداري على طول، هتقدر انت تقعد في اللوكان ده على طول؟ لو فلوسك خلص هتدفع ايجار الاوضه منين؟
1: وبتقولي لو ليه؟ ما خلاص
0: خلصت،
1: الميات بقت عشرات
0: في اسبوعين يا صابر، يعني كمان كم يوم لازم تسيب اللوكاند.
1: تيجي معاي؟ لازم تيجي معاي.
0: اهرب يعني؟
1: ايه خايفة؟
0: لا مستعد اهرب معاك من دلوقتي، بس وبعدين ادور معاك على ابوك. يعني هنشحت سوا ان شاء الله.
1: انتي ما معكيش فلوس؟ ما تملكيش حاجه ابدا؟
0: كل حاجه هنا ملكي. اللخنده دي ملكي، والفلوس اللي خليل محوشها ملكي، بس ما اقدرش اتصرف في حاجه قبل ما يموت.
1: وزهربتي معايا؟
0: دي لك الوصيه طبعا، ودي عاوزه كلام.
1: انا عارف ما بيموتش ليه، عايش يعمل ايه؟ ده عنده 93 سنة
0: وشهرين،
1: يعني جايز يموت في أي لحظة، جايز تطلع تلاقيه مات،
0: وجايز يعيش لحد ما يكشف جنازتنا. تصور يا صابر، أخته ماتت من شهرين، تعرف عندها كم سنة؟ 120 سنة. وابن عمه عنده 115 سنة ولسه عايش. وأبوه، دلك أبوه مات عنده كم سنة؟ 134 سنة. ده من نسل سيدنا نوح.
1: يبقى مفيش حل غير اننا نهرب.
0: وناكل منين؟
1: لازم الاقي ابوي، كل المشاكل تنحل لو لقيته.
0: طيب.
1: طيب ايه؟ مالك؟
0: ولا حاجة، بس لو شفت انه شك فينا مش هاجي لك تاني.
1: بقول لك نهرب سوا
0: ونشحت سوا. الفجر قرب جدا، اما اطلع احسن يصحى ما يلاقينيش.
1: اقعدي لسه بدري على الفجر.
0: بدري من عمرك. ايه اخبارك يا صابر؟
1: ولا حاجه.
0: مش معقول اخوك ما شافش الاعلان.
1: اخويا؟ فعلا مش معقول.
0: يبقى لازم مش عايز يظهر.
1: متهيألي كده برضه.
0: ناويت ترجع اسكندريه؟
1: لسه بدري.
0: انت لازم واخد اجازه طويله.
1: طويله قوي لاخر العمر.
0: ايه انت مش موظف؟
1: لا ابدا، انا من الاعيان.
0: يعني عندك ارض بتزرعها؟
1: أبويا من ذوي الأملاك وأنا مدير أملاكه، شغلة سخيفة أسخف من أي وظيفة.
0: المهم إنك مش عاتل بالوراثة.
1: من غير وراثة. يا سلام، لما بقعد معاكي بحس إن الدنيا خفيفة، خفيفة زي ريشة. الشعور ده بيسموه إيه؟
0: إيه؟ صدقة؟
1: بس؟
0: تصبرش تبعثي البرتقال، اشرب.
1: صحتك.
0: تعرف إن ليك حاجات بتخليني أخاف منك؟
1: أنا شفتك في الحلم امبارح. كان حتة حلم. قال إيه؟ سيد الرحيم اتصل بيا واتفقنا نتقابل هنا. ولما جيت لقيتك معاه وطلعت بنته.
0: بنته؟ انت فعلا فيك شيء لله.
1: ازاي؟
0: اصل ابويا مفقود هو راخر.
1: ها؟ مش معقول. اسمه ايه؟
0: اسمه عمرو زايد.
1: يا شيخ انا افتكرت اسمه سيد الرخامي.
0: عاوز تبقى عمي؟
1: لا اعملي معروف.
0: يعني لو صلحت عمي هتزعل؟
1: طبعا. ده انا متهيألي ده انا ما جيتش مصر عشان ادور على سيد الرحيم، انا جيت عشان الاقيك انت. سيد الرحيم كان مجرد سبب وضعه القدر عشان اجي مصر واقابلك.
0: وانا بحكي لماما حكايتك، قالت لي اللي يجي يدور على اخوه علشان يشاركه في ثروه ابوه يبقى انسان نبيل جدا.
1: نبيل؟ اصلها ما شافتنيش.
0: اللي يشوفك فعلا يعرف من وشك انك انسان صالح.
1: انا انسان صالح
0: بغض النظر عن المظاهر اللي بتوجدها ظروف الحياه. في عينيك اشعاع غريب، اشعاع ما يصدرش الا من اعماق راجل صالح قلبه مليان بالخير.
1: مع اني مش مصدقك، انما فعلا حبي ليك دليل على ان انا انسان افضل من اللي انا كنت فاهمه.
0: احنا اظن اتفقنا ان اللي بينا صداقه بس.
1: سميها زي ما تسميها.
0: هقوم بقى علشان ميعاد الجورنال جه.
1: اجي اوصلك.
0: دول خطوتين
1: برضه خساره نسيبك الخطوتين دول.
0: على ايه؟ ما انا هشوفك بكره عن اذنك.
1: كريمه فلتسقط كريمه. بس كله كذبت عليها في كل حاجه. الله يخرب بيتك يا خريستو. الدنيا بار كبير. الله يخرب بيتك يا خريستو. هذه الحقيقة جد. فليسقط الوهم.
0: اقفل بصح. احسن انا سمع حتى يجيني سوي طالع.
1: وقال لي خلي سوي لفت بكامب دلوقتي.
0: مش قلت لك اني متهيألي انه شافني اول امبارح وانا خارجة من عندك.
1: يعني بيراقبك؟
0: جايز. وتلاقيه سمع حسي وانا نازله طلع عشان يقفشني.
1: يقفشك؟ انا كنت اقتله.
0: طب روق دمك روق. انت ما تقدرش تقتل فرخ. الله اوعى سيبني مالك.
1: اصلك ما تعرفينيش، انا مره كنت حقتل واحد في كباريه عشان واحد ارتيست.
0: وبعدين صعب عليك؟
1: لا حشت.
0: وامك كانت رايحه وراك الكباريه؟
1: لا بالعكس، انا اللي كنت رايح وراها. انت ما قريتيش في الجرايد عن بسيمة عمران؟
0: بسيمة عمران دي مين؟
1: أمي.
0: الله، والجرايد هتكتب عنها ليه؟
1: كان ليها قضية خدت فيها 5 سنين.
0: كانت نشالة؟
1: فوق كتير.
0: ايه؟ مخدرات؟
1: فوق.
0: مفيش بقى غير قتلت قتلة.
1: كانت معلمة، قصة، امبراطورة بيوت الليل في اسكندرية.
0: يا ابني الايه؟ وعامل شريف.
1: الغريب ان انا بقولك كل حاجة بصراحة، مع ان النهاردة كذبت كدب على واحدة تانية.
0: الهاد؟
1: مش عارفك بيها.
0: ما انت قلتلي عليها، هي وابوك وهم كبير.
1: ما انتيش غيرة منها؟
0: غير من الوهم. انا عارفك كويس يا غابر، ما ينفعكش الا نار كريمة اللي بتحرق.
1: طيب احرقين.
0: وش سوي لو ظبطني وانا خارجه من عندك؟
1: اقتله.
0: وهو ذنبه ايه؟
1: يعني اقتل خليل ابو النجا احسن.
0: احنا مش طرفنا نظر عن الموضوع ده.
1: طبعا.
0: امال ايه بقى؟ بتجرجرني في الكلام يا ابن المعلمه.
1: انت عارف اني ضربت ناس في اسكندرية عشان الكلمات دي.
0: طب اضربني لو كنت جدع.
1: ما زعلتنيش الكلمة دي منك. متهيألي ان اللي قالتها هي امي نفسها.
5: اخي وصلك الصبر دي من يومين ما شفتك.
1: كنت في البار الكبير يا فستو.
5: بار كبير؟ ايه دي؟
1: الدنيا الدنيا يا خريستو.
5: اوه تمام. دنيا واخد بار شوية كبير.
1: فين الكونياك بتاعك احسن وحشنا.
5: خالة من بيه خالة.
1: املى الازازة وتعالى لعيبنا والمزة طابة والحال عجبني.
5: واخد كونياك صابر بيه.
1: في صحة البار الكبير.
5: في صحة الدنيا بخالة من بيه. زي الخب بتاعك.
1: حب؟ يسقط الحب يا اخي.
5: عشان ايه؟ عرضه مزيربته املته شويه فاكس.
1: عملت يا خريستو وكان غلط كبير.
5: فعلت الحب؟ فعلت بكده؟
1: كريت دي حبتني.
5: جالك كلامي كله سيت بتاع براك.
1: لا يا خريستو لا، الحب اللي بالشكل ده انا مش قده.
5: هتخربه صبر بيه؟
1: ما هربته خلاص، بقالي يومين ما قابلتهاش، كانت مدياني معاد ومرض. هات كمان كونياك. خليه دوبني. المزة طازة والبار عجيب.
2: الو
6: الاستاذ صابر موجود؟
2: ايوه موجود. اتفضل يا استاذ صابر كلم.
1: ايه رحمي تاني؟
2: لا دي واحدة ست.
1: ست؟ هات. الو مين؟
6: انا الهام يا صابر.
1: اهلا اهلا يا الهام.
6: ايه ما جيتش بقالك يوميني؟
1: والله مشاغل يا الهام، مشاغل.
6: مشاغل تشغلك عني؟
1: كنت بقابل الناس بخصوص فايدة رحيم.
6: وصلت لحاجة؟
1: لا زي العادة.
6: طب اسمع، انا عندي اخبار ليك عنه.
1: ايه؟
6: لما اشوفك النهاردة فطر كون هقولك. اوفر.
1: الهام قفلت السكة، يعني لازم اروح لها.
0: مالك يا صابر؟ وشك لونه متغير ليه؟
1: من التعب، من التعب يا إلهام، وياريته كان تعب فايدة.
0: ما ظهرش أي أثر له؟
1: لا أبدا، ناس بتتريق وناس فاهمة غلط، وقابل ده وقابل ده، مفيش نتيجة.
0: على أي حال يا صابر أنا مقدرة ظروفك.
1: قلت لي ان في عندك اخبار.
0: ايوه كلفت المندوبين بتوعنا في الاقاليم يدوروا لك عليه.
1: يوه انا افتكرت حاجه جد.
0: ودي مش جد؟
1: انا حاسس ان النتيجه مش هتتغير اذا كنا ما لقيناهوش في مصر ولا في اسكندريه.
0: يمكن في الارياف.
1: يمكن في الدنيا هتمشي بيمكن.
0: صابر انت يهمك انك تلاقيه للدرجه دي؟
1: طبعا ده اهم حاجه عندي دلوقتي.
0: في واحد من 3 ايام قال انه جه مصر علشان نتقابل بس، وان سيد الرحيمي مجرد سبب وضعه القدر.
1: الهام انا مش عارف اقولك ايه.
0: ما تقولش حاجة، دي غلطتي انا يا صابر، انا اللي اتصرحت.
1: بالعكس انت اتأخرتي قوي.
0: ليه؟ حبيت واحدة ثانية في الاسبوعين دول؟
1: الهام ارجوك صدقيني، انت الحاجة الوحيدة النظيفة في حياتي.
0: ياه انت ايه صار عندك عودة شعور بالذنب؟
1: انهي ذنب بس؟ انا ما ارتكبتش حاجة ابدا.
0: مش مهم ده مرض نفسي، انما انا حشفيت منه.
1: افهميني يا الهام، انا بس هقولك ايه، انا ما استهلكيش، انا ما استحقش التراب اللي بتمشي عليه.
0: يا خبر دي العودة متأذنة معاك قوي.
1: اسمعي يا الهام. انا لازم اقولك على كل حاجة.
0: دي اول خطوة في العلاج.
1: أنا إنسان كذاب.
0: معلش، المهم إنك مش كذاب في شعورك ناحيتي.
1: لا دي لا، صدقيني.
0: صدقك يا صابر، وعلشان كده الباقي مش مهم.
1: أصلك ما تعرفيش الباقي ده يبقى إيه.
0: هيكون إيه يعني؟
1: سيدة رحيمي ده ما يبقاش أخويا.
0: إيه؟
1: ده أبويا.
0: أبوك؟ طيب وما قلتليش ليه من الأول؟
1: عشان أنا إنسان كذاب، مش انسان نبيل زي مامتك ما بتقول.
0: على اي حال دي كدبه بيضه، ما منهاش درس. اخوك ابوك ما تفرقش.
1: لا تفرق. معنى كده ان مفيش املاك بدلها.
0: امال بتشتغل ايه؟
1: ما بشتغلش. صايع. انا صايع ماليش شغل.
0: دي مشكله فعلا. امال بتصرف منين؟
1: كان معايا قرشين ورثتهم عن امي وخلصوا. انا دلوقتي مفلس. شفت الكارثه بقى؟
0: مش كارثه زي ما انت فاهم. مفيش حد بيموت من الجوع.
1: انا هبقى اول واحد.
0: مش ممكن. ما حصلتش ابدا.
1: هتحصل. بقول لك هتحصل.
0: ابدا. كل المساله انك تشتغل.
1: هشتغل بايه؟ معي الشهادات. ما اعرفش اي صنعه.
0: مش ضروري شهادات. تشتغل بالتجاره مثلا.
1: وراس المال. راس المال هجيبه منين؟
0: يتدبر يا اخي.
1: منين؟
0: صابر. انا محوشه قرشين تقدر تبتدي بيهم.
1: الهام، هتديني فلوسك اللي شقيتي عشان تحوشيها؟
0: مال يا صابر. احنا مش هنتجوز؟
1: تتجوزيني بعد ما عرفت ان انا كذاب؟
0: الحب بيغفر كل حاجه يا صابر. وكفايه انك ما قدرتش تستمر في الكذب بتاعك على طول. ايه اللي خلاك تعترف الاعترافات دي كلها؟ مش علشان بتحبني؟
1: ايوه، حبي ليكي هو انضف حاجه في حياتي زي ما قلت لك.
0: اذا بتبتدي منه وعن طريقه تبني حياتك من جديد.
1: مش ممكن. مش ممكن.
0: ما تعقدهاش امال. انت مش ضميرك استريح لما اعترفت لي؟ ما انا سامحتك يا صابر.
1: الهام، انا ما بعترفش عشان اريح ضميري ولا علشان تسامحيني. انا بقول لك الحقيقه علشان اثبت ان انا ما انفعلكيش. انا مخلوق قذر يا الهام. قذر. اتخلقت في القذاره واتولدت في القذاره وتربيت في القذاره.
0: بسيطه خالص. الدنيا مليانه ما يوصلوش.
1: ميه العالم كلها مش هتنضفه.
0: صابر، ما تصورش نفسك بالصوره دي. انا عارفه انك انسان طيب. انت حاسس انك كلك خير. اعماقك كلها خير. وكل اللي قلته ده ما يغيرش احساسي. ايه يعني؟ امال الحب فايدته ايه؟
1: انت عرفتي كل حاجة عن ابويا، انما ما عرفتيش حاجة عن امي.
0: ومش عايز اعرف يا صابر.
1: انما لازم تعرفي.
0: ليه؟ انا ما يهمنيش.
1: يهمني انا، لانك لو غفرت اللي هقولهولك عن امي يبقى القيامة لازم تقوم. امي قوادة.
0: ايه؟
1: قوادة. معلمة. نص بسيمة عمران. شفتي بقى انك مش ممكن تغفليني دي؟ انا كنت واثق من كده، وده السبب في تصميمي اني لازم اقولك. انا ما انفعلكيش يا الهام، وانت ما تنفعليش. كل واحد مننا من عالم بعيد عن التاني. محمود، تعال خد حسابك.
7: 15 قرش يا بيه.
1: حساب انا لوحدي. حساب المدموزيل عندها. فلوسي حرام، ما يصحش تاكل منها.
7: 7.5 يا بيه.
1: اتفضل.
7: شكرا يا بيه. شكري.
1: الهام، انا كان نفسي تغفريه. لو كنت غفرتي لي كانت القيامة قامت. العالم القذر اللي انا عايش فيه كان انتهى. انما يظهر مكتوب علي ادفع ثمن التفاحه المحرمه واحده. كان نفسي ادخل الجنه، انما الخطيئه طلعت اكبر من امل في انك تغفري لي. الوداع يا الهام، الوداع. العالم بتاعي مستنيني.
8: ريتو
9: البورصة بار كبير.
10: انت مؤكد سكران.
9: انا صابر سيد. هتشعبوا؟
10: خدتوا خدتوا.
9: ايه خرفتوا بار كبير.
10: خدتوا. طلع يا افندي ده برا. ايه
9: برا؟ هلا هلا. خد. انا صابر سيد سيد رحيمي.
10: يا سكران.
9: يعني صابر؟
8: وراي اثنين طيب.
11: صبر بينا
8: ساكت ساكت. اه صبر بينا. الجرح ده شكله مش عاجبني.
12: انا مش ممكن اتحمل رسالتك بعد كده.
8: انا رجل يا ابن السكلاريز.
11: انت مش هتعمل ايه انت منه؟
8: هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو انا نزل حد ثاني مش عاجبه لما اكون انا هنا ما حدش يفتح بقه الا باذن مفهوم انا صابر بتاع اسكندريه اللي مش عارفني يفتح في رجله حد ناس يسال عليا ومصاريف السفر على حسابي

0: ما قلتليش يا كريم هقتله ازاي؟
1: يا ويد بجد؟
0: طبعا، ما هو يا ابويا يظهر يا جوزك يختفي، مفيش حل تالت. فيه
1: ما قلتلك كده من الاول.
0: معلش، ساعات الواحد بيجري ورا السراب وما صدقش ان السراب اللي بعد شويه. معلش، احنا لسه فيها برضه.
1: تقتله وهو نايم في اوضته
0: وانت مش بتنامي معاه؟
1: هكون بيت عند امي.
0: بس البوليس هيسال اشمعنى اللي دادي بالذات راحت عند امها.
1: مروحي عند امي له ميعاد ثابت كل شهر ما بيتغيرش، والميعاد ده بكره.
0: بكره؟ بكره؟
1: ايوه، يعني لازم كل حاجه تتم بكره.
0: بس الوقت مش كفايه، الحكايه عايزه راس
1: رسمله كل حاجه. انت تطلع بكره الصبح زي عوايدك، والساعه 8 بالليل ترجع من غير ما حد يشوفك، وتدخل من باب العماره اللي جنبينا
0: اللي قاعد قدامها الشحات.
1: ايوه، وتطلع على السطوح.
0: افرضي حد من العماره شافني.
1: العماره كلها مكاتب وترزيه بيروحوا بالليل،
0: والبواب
1: دي شطارتك بقى.
0: طيب وبعدين؟
1: السطوح بتاع العماره لازق في السطوح اللي جنبها.
0: انط على السطوح اللي جنبها وبعدين؟
1: هتلاقيني مستنيك هناك، وساعتها هقول لك تعمل ايه بالظبط.
0: هجيب سكينه معايا ولا
1: لا؟ ما تجيبش حاجه، كل حاجه انا مجهزها لك.
0: يعني انت راسمه كل حاجه؟
1: ما تشغلش نفسك انت، اتكل عليا.
0: اه ياما،
1: مالها اما بس؟
0: ولا حاجه، بس بتفكريني بيها.
1: طب ما قوم بقى احسن، الفجر قرب يطلع. يا اخي اوعى بقى، اصبر بكره تشبع مني يا صابر.
0: يا حبة، ما قلتليش بعد ما اقتله هنعمل ايه؟
1: خلاص ترى هيغنى الجو
0: ونتجوز
1: بعد الحكايه ما تهدى وتنتهي. انما ما نكلمش بعض ابدا في الاول، احسن نروح في داهيه.
0: انت تروحي في داهيه؟ انت ده انت تودي الواحد البحر وترجعيه عطشان.
1: خلاص انت هتعمل ايه بكره الساعه 8؟
0: فهم. الله يرحمك يا عم خليل.
1: تعيش وترحم يا اخويا.
2: كونياك يا خريستو.
3: لا شو الصبر فيه، ما عندناش.
2: ما عندكوش كونياك؟
3: لا صبر فيه، مش تنديو.
2: امشي هات واحد كونياك.
3: لا صبر فيه، ان مسكتي كان عندها بوليس.
2: بوليس؟ طب تعالى بقى. هتجيب الكونياك ولا البوليس انت؟
3: كونياك. طب ادي كونياك.
2: او كده يلا امشي. خليه دوب. يا الساعة بقت 7 الصبح كده، فاضل ساعة على ميعاد كريمة. الوقت بيجي. أوام يا خريستو.
3: فانت خابر بيت كاتكم يا دوم على خساب المخيل. بس أخية الماما بتاعت انت انتو معروف. أبوس رجلي بتاع انت مستعملت صامتها الليلة.
2: تبوس رجلي؟
3: أبوس صابر دي ويرك على الركب بتاعنا.
2: طب اركع
3: أهو صابر دي أهو.
2: اترجاني.
3: ايه انتو معروف بس خاطر خريستو.
2: طيب قوم بقى. على العموم انا هشرب الكاس ده وماشي، عندي ميعاد مهم الساعة 8.
3: ميرسي صابر دي، ميرسي.
2: كلاب اللي نادي خليل ابو الناجح هيموت الساعة 10. اهو محدش يعرفها الا انا وربنا. خريستو دوبلي يا خريستو دوبلي.
4: صاحب الوجه
0: الساعة 8 الا 5 نطلع العمارة بقى.
4: واليهود اسلموا على يديه. حسن لله يا ابني، مساعدة لراجل كثير. ربنا ينور بصيرتك، ربنا يبعد عنك الشيطان، ربنا يقوي ايمانك. حسن لله
1: بيجي من
5: حاضر يا
6: زيد. حاضر يا زيد.
0: العالم الخطر اللي انا عايش فيه كان ينتهي.
1: بلاش العالم ده بالحاجه دي. المهم انك بعد ما تخلص تخرج من الباب ده. المفتاح يسيبه في الباب ولا على الترابيزه.
5: والست ما قالتلكش حاجه تانيه يا علي بعد ما وصلتها؟
6: لا، بس قالت لي خد بالك من عمك خليل على ما ارجع.
5: يا الخير يا محمد يا ساوي، مش كده؟
6: ربنا يخليكوا لبعض يا خليل.
5: دي بنتي ومراتي وامي واختي وعناية، دي كل حاجة ليا يا ساوي.
6: طيب انزل انا بقى لزباين عم خليل.
5: انزل يا علي، ربنا يبارك لك في الحلال يا ابني. وانت يا ساوي.
6: ايوه عم خليل.
5: ناولني المنوم من على الدرج اللي عندك.
6: حاضر يا عم خليل. يا عم خليل. بقول ايه يا خليل؟
5: ايوه.
6: دورة المية عاوزة تسلك.
5: بسم الله الشافي. يبقى الصبح ابعت للسباك.
6: حاضر.
5: فين سجادة الصلاة؟
6: اهي.
5: افردها لي وحياتك اما اصلي العشاء قبل النوم ما يشوف شغله.
6: حاضر.
5: اقفل الباب وانت خارج وخلي المفتاح معاك للصبح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نميت اصلي.
6: طيب بقى سلام عليكم بقى يا خليل.
5: وعليكم السلام. نميت اصلي 4 ركعات. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد. الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين.
6: يا ترى
5: الله اكبر. قل الله اكبر.
7: يا سلام. Thank you.

انت فين يا سيد يا

0: مش ده صابر افندي؟
1: ايوه. ليه في حاجه؟
0: اسمعني راجع بدري جلال.
1: لا بدري ولا حاجه، للساعه 11 ونص
0: بس. ده كل ليله بيرجع الساعه 1.
1: الله،
0: وماله ماشي كده زي اللي قتل القتيل؟
1: تلاقيه من الزفت اللي بيشربه. مساء الخير يا صابر. الله، مالك؟ في حاجة يا صابر؟ مالك؟ حاسس بحاجة؟ مالك؟ حصل حاجة؟
2: لا لا لا لا، ما فيش حاجة حصلت. ما فيش.
0: ما فيش. أطلع معاك أوصلك الأوضة؟
2: لا لا لا لا، ما تكونش دعوة بيها. سيبوه.
0: بيظهر صحيح تقل في الخمرة الليلة.
1: الو، ايوه موجود. التليفون يا صابر.
2: ابويا، الو، انا صابر سيد.
3: صابر، ما فيش هاتف خالص.
2: الهام،
3: انا عاوز اقول لك اني غفرت لك يا صابر.
2: غفرتي لي؟
3: ايوه. الكلام اللي قلته لي امبارح ملوش اي قيمه عندي صابر. أنا أسف علشان موقفي امبارح، إنما كانت المفاجأة شديدة عليا. أنا كنت محتاجة الوقت على بال ما أقدر أهضمها وأفهمها وأقدر موقفك. صابر، أنت مالكش ذنب يا صابر.
2: بعد إيه؟
3: صابر،
2: بعد إيه؟
3: صابر، صابر.
4: ما يلا

انت فين يا سيد يا سيد؟

0: قل لي من فضلك شارع التلبانة منين؟
1: شارع التلبانة؟ لا معرفوش.
0: شارع التلبانة فين يا سمحت؟
1: معرفوش.

0: ما تعرفش شارع تلبانة من فضلك؟
1: ايه؟ ما فيش هنا شارع بالاسم ده.
0: ازاي ده؟ اكون سمعت الاسم ظبط. بس انا متأكد.
1: وانا كمان عايش في شبرا بقالي 10 سنين ما سمعتش عن شارع اسمه التلبان.
0: بس مؤكد موجود، الشارع مؤكد موجود.
1: طيب ما تسأل في اسم البوليس.
0: مؤكد في شارع بالاسم ده.
2: الخريطة اهي قدام.
0: يكون اسم جديد.
2: لازم يتأيد عندنا. اي تغيير في اسامي الشوارع بننزله على الخريطة اول باول. علشان شغلنا على الاقل.
0: وبعدين. يعني ده كيف صراحة.
2: يمكن انت سمعت الاسم غلط.
0: يا ريت. يا ريت يا حضرة بالظبط.
3: انت فين يا سيدي؟

0: هتشوفي كنت جاية.
1: لا ايه ما طلعش
0: انا
1: ايه
0: لا بس ليه نقعد قدامنا ثم انا بحب اشوفك.
1: مش مهم دلوقتي اقعد نتكلم شوية الاول
0: في الموضوع. يا لا يا ست
1: بس بريس
0: انت مجنونة قوي.
1: لكن بعدك يا بابا بحبك. انت هنا بحبك يا بابا بحبك.
0: انت نار نار بتحب تنبر.
1: تقدر تبعد عنها؟
0: ما اقدرش تفتكني.
1: طب هنعمل ايه بقى؟ هنقعد نتقابل كلنا بالشكل ده ولا عليك بقى؟ امبارح تهيألي انت لو شافني وانا خارجه من عندك
0: شيخ
1: ليه بكون غلطان؟ انما جاي بيكون صحيح.
0: وبعدين
1: الحل في ايدك.
0: لا بلاش كده يا ولد. معروف
1: طب افرض قدرنا نداري على طول هتقدر انت تقعد في المكان ده على طول؟
2: انت فين يا سيد يا
1: حبيبي؟ هتقدر تقدر تقدر تقدر
2: انت ما تحتاج لك يا

0: وأصدرنا أمرنا بالقبض على المتهم.
1: بريء بريء والله العظيم بريء.
0: طيب والصيغة اللي لقيناها في بيتك؟
1: هي اللي ادتهالي الست كريمة. هي اللي ادتهالي وانا بوصلها.
0: ده كلام ما يخش مخ. خد عسكري.
1: بريء يا سعادة البيت والله العظيم بريء.
2: تعالى يا علي.
1: بريء يا ناس.
2: تعالى معايا امال.
1: بريء والله ما قتلته. بريء بريء
3: والله. بريء يا سعادة البيت.
0: انا عارف انه بريء يا عم حسين، بس انا عايزك ترسلنا نبضه وتعمل اللي قلتلك عليه.
3: حاضر حاضر يا سعادة البيت.
0: تستنى كم يوم وتبتدي، لما تلاقي الوقت بقى مناسب تبتدي. فاهم هتعمل ايه بالظبط؟
3: فاهم يا سعادة البيت. ربنا ينتقم منك يا مجرم. ربنا ينتقم منك يا مجرم.
0: ايه بس اللي خلاكي تدي الصيغة لعلي؟
4: علي مين يا مغفل؟ دول شكلتك انت.
0: في انا؟
4: ايوه، وحاطين مخبرين يراقبوك جوه اللجندة وفي الشارع.
0: خبر اسود.
4: ناقصهم حاجة واحدة بس على الدافع. ايه الدافع ليك على الجريمة؟ فانت تبعد عني احسن.
0: ابعد عنك؟
4: ايوه، 6 شهور سنة لحد ما الحكاية تتنسي خالص. لان دلوقتي لو اكتشف علاقتك بيا هيعرفوا ان ده سبب الجريمة. فانت ما تكلمنيش بعد كده ابدا.
0: انما انا هحتاس لوحدي. هعمل ايه؟
4: اسكت احسن. احسن المخبر ده يسمع احنا بنقول ايه.
5: الو،
6: الاستاذ صابر موجود؟
5: ايوه موجود. اتفضل يا استاذ صابر.
0: الو
6: صابر.
0: نعم يا الهام.
6: انت ما بتجيش بتليفوني ليه؟
0: مش فاضي.
6: انت لسه زعلان مني؟
0: لا يا الهام.
6: يبقى انت زعلان.
0: قلت لك لا عن اذنك احسن، عندي شغل مهم.
6: انت بتطردني يا صابر؟
0: الهام انا ما بطردكيش، انا بطرد نفسي. انت جنة وانا ما اقدرش ادخلها يا الهام.
6: على العموم

0: وجه المليح المجوس واليهود أسلموا على يديه. مساعد بن راجب كفيف
1: خد يا عم
0: ياخد عدوك. ربنا ما يجوع لك كبد ولا يعري لك جسد. ربنا ما يحرمك الحرام. ربنا ما يحرمك من السكس. ربنا ينور بصيرتك.
1: انت اسمك ايه؟
0: سيد.
1: ايه؟
0: سيد محسوبك سيد.
1: سيد الرحيم؟
0: لا يا ابني سيد بس.
1: سيد ايه؟
0: الله انت هتحقق معايا ولا ايه؟ خد القرش بتاعك وما توجعش دماغي.
1: لا لا لا لا على ايه؟ خليه معاك. السلام عليكم.
0: ايه خبز باين دي؟ بيشتغل في القرص ده ولا ايه؟ طه دين النبي.
1: استاذ خير عم حسين، انت تعرف الشحات اللي في الشارع؟
2: سيد مالك؟
1: كان هيتخانق معايا دلوقتي.
2: هو بيحن يتخانق ولا بقى بيحن لايام زمان؟
1: ايام زمان؟
2: اصله كان في سوى وبلطجي وبعدين العيا هبت ويعني اتعمت.
1: ياه كان في سوى زمان؟
2: ربنا ما يفوتش طار حد من الغلابه ابدا. اهو سيد ده كان بيقفل كلود دي بالعصابه بتاعته ودلوقتي شوف منظره. والمصيبه ان محدش بيتصاعد وبرضه الناس ماشيه في البطار. الله يجازيك بقى يا علي يا سريوسي.
1: فكرتني اللي عملوا ايه معاه؟
2: اهو التحقيق لسه شغال.
1: الجريمه مش ثابته عليه؟
2: بينكرها مع انه اعترف بالسرقه.
1: اعترف فيها؟ مش كان بيقول ان ست كريمه اديتها له؟
2: يخش مخك الكلام ده برضه يا صابر. ست كريمه تديله صيغه بتاعه ايه؟ ده حتى راجل ما يملاش عينها.
1: قصدك ايه؟
2: قصدي يعني ان ست كريمه ممكن تدي فلوس لراجل يستاهل. ده معالي السرياوسي ده ما ينفعهاش.
1: وهي سبق ودت فلوس لحد؟
2: ربنا يستر على ورايا بقى، الواحد عنده ورايا.
1: انت اظهر بتشك فيها.
2: انا شك في كريمه ده انا متاكد يا ابني.
1: انت شفت حاجه؟
2: حكايه معروفه وكل اللي بيشتغلوا في اللوكاندا عارفينها.
1: ايه هي؟
2: جوزها الاولاني.
1: هي كانت متجوزه قبل عم خليل؟
2: ابن خالها فات بلطجي قتال اسره مرحوم اداله قرشين عشان يطلقها. لما فضل الود متصل بينهم برضه.
1: انت متاكد؟
2: امال هي بتروح عند امها ليه؟ ما عشان تقابله هناك.
1: مش معقول مش معقول.
2: بعينيا دي شفتهم بقول لك.
1: والنيابه ثبت النقطه دي ليه؟
2: ثبت لهم ان ابن خالها كان في طنطا يوم الجريمه. انما ده غلط.
1: ايه؟ ما كانش في طنطا؟
2: لا كان في طنطا. لما الصنف ده بقى بتاع كريمة والبلطجي لما يعوز يقتل واحد ما يقتلوش بنفسه. أصلك ما تعرفهمش. أنا اتربيت في كلود دي وعارفهم كويس. بالك أنت يعملوا إيه؟ يجيبوا واحد يستغفلوه. كريمة حلوة ومغنظرة تضحك عليه تعمل إنها بتحبه وعاوزة تتجوزه. مين اللي واقف في طريقه؟ عمك خليل. هو يقتل عمك خليل من هنا وهي ترجع لابن خالها من هنا.
1: لا كده
2: مال. انا مش بخمن. انا سمعت طراطيش كلام بينها وبين ابن خالها لما رحت اوصلها مره في بيت امها في العباسيه. ما هي ساكنه هناك في 30 شارع الساحل في العباسيه. قاعد يشرب القهوة في أوضة المسافرين مع أمها وبعدين.
1: فكده يا كريمة أنا المغفل اللي اخترتيه عشان يرق لك الجو. أنت وابن خالك ها؟ إنما لا أنت ما تعرفينيش كويس. ده أنا ابن بسيمة عمران. الساعة بقت 3 بعد نص الليل. ده وقت مناسب. مش
3: الشرف العظيم.

0: ايوه انا اخت كريم. فين ابو خالك؟
1: ابن خالي
0: جوزك الاولاني اللي استغفرتي لي عشان ترجعي لي.
1: انت جاي بكلام بنيه؟
0: عم حسين قال لي على كل حاجه.
1: كل حاجه ايه يا مجنون؟ ضحكوا عليك عشان يمسكونا.
0: ايه هتشتغلي عليا تاني؟ ده انا صابر، ده انا صابر ابن بسيمة عمران.
1: هيقبضوا علينا يا مجنون؟
0: قبضوا عليا انا؟ ما تخافيش مش هيلحقوكي، مش هيلحقوكي عشان انا اخلص عليكي. بقفلي يا روحي.
1: يا مجنون سرقتي.
0: استغفريني انا؟ عايزة تستغفريني انا؟ انا صابر، انا صابر ابقى مغفل على ايديكي. ما
1: استغفرتكش.
0: ابن خالك؟ ها؟ ابن خالك؟
1: ما حبيتش غيرك يا صابر.
0: خلص عليها الأول.

Thank you.

0: كله مش شحات. الشحات الأعمى هو اللي وداني في داهية.
1: وبتقول أعمى كمان؟ ده انت خيخة قوي.
0: اتصلت فيه بالليل واعتذرت له. المخبر سمح حسي ومشي ورايا.
1: برضو كرودي المتهم صابر سيد عندك زيارة.
0: زيارة؟ مين ده اللي حيزورني دلوقت؟
1: معرفش. او رجل عجوز.
0: رجل عجوز؟ ابويا؟
1: انجره قدامي انجره.
0: انت
1: محمد الطنطاوي المحامي.
0: محامي؟
1: ايه كنت منتظر زيارة تانية؟
0: الحقيقة ايوه، ولما قالوا لي راجل عجوز افتكرتك.
1: ابوك مش كده؟
0: فعلا
1: يا ابني. انا عاوزك تبطل التعلق بالاوهام. انت دلوقتي محتاج لمحامي مش لابوك.
0: لو ابويا ظهر مش هحتاج لمحامي.
1: ليه بقى؟ ابوك هيخرجك من السجن؟
0: ايوه.
1: ليه؟

0: الإعلام بجريدة أبو الهول.
1: إعلام؟
0: فعلا، هي اللي وكلتني عشان أدافع عنك.
1: حتى بعد ما عرفت؟
0: إذا كان مالكش أهل فمش كتير يبقى لك صديقة.
1: ما تستغربش يا أستاذ اللي أنا بعيط، أنا اللي قتلت اتنين أعيط.
0: مش عيب إنك تعيط يا ابني، الدموع بتغسل اليأس والمرارة يا ابني.
1: أنا ما عيطتش في حياتي أبدا، أنا ما خلانيش أعيط إلا اتنين، أبوي وإلهام.
0: طيب ممكن ندخل في الموضوع.
1: موضوع إيه؟
0: موضوع المرافعة. المرافعة هيكون أساسها
1: إلا ممكن أشوفها يا أستاذ.
0: طبعا هتشوفها، هعرض عليك كل تفاصيلها قبل المحكمة.
1: أنا بتكلم عن إلهام يا أستاذ.
0: إلهام؟
1: أيوة ممكن أشوفها، ممكن تيجي تزورني ولو خمس دقايق بس.
0: لا مش ممكن، متأسف.
1: أنا اللي متأسف يا أستاذ، أنا ما كانش حقي أطمع في أمل زي ده، ما استحقوش.
0: أنت فهمت غلط، هي لو كانت في مصر كان الجواز ده قطعا.
1: هي مش في
0: أيوة، أبوها جه خافها أسود.
1: أبوها؟ مش معقول، دي كانت بتقول إنه مفقود زي أبويا.
0: ظهر أخيرا بعد ما اطلع على حكايتك معها في الجرايد، ربط طبعا لشرف العيلة، ويستعمل حقه القانوني في ضمها إليه وخدها على الصعيد.
1: أبوها ظهر؟ وش معنى أبوها يظهر وأنا أبويا ما يظهرش لحد دلوقتي؟ هو ما بيقراش جرايد؟
0: نقدر نرجع لموضوع المرافعة. أنا عندي أمل إن المحكمة تطبق أخف مادة في القانون، لو بنينا مرافعتنا على أنك كنت مدفوع للجريمة دي بظروف خارجة عن إرادتك، فمثلا نشأتك الأولى.
2: محكمة!
3: قررت المحكمة إحالة أوراق صابر سيد الرحيمي إلى فضيلة المفتي.
0: ربنا موجود يا ابني.
2: انت فين يا سيد يا رحيمي؟ ابنك هيموتوه يا سيد، اظهر يا سيد، ما تسيبنيش، انا بحتاج لك يا سيد.
4: يلا يا فارس
2: اظهر يا سيد، ابنك محتاج لك يا سيد.
4: والثاني يا صابر،
2: ابنك محتاج لك يا سيد.
4: والثاني يا صابر،
2: هيموتوه انت موجود يا سيد.
5: انت فين يا سيد يا حبيبي؟ شفتك اللي جبته على وش الدنيا يا غريبك، انت ما بتحتاج لك يا

0: اطلع طرف البوكس خلينا نمشي. ايه مالك بدأ كده ليه؟
1: هو هو
0: مين؟ هو مين؟
1: هو هو اللي بيسكن العربية هناك ده. هو سيد الحيبي يا ابونا. يا سيد الحيبي هنفذك يا سيد. بصلي يا سيد بصلي. استنى يا سيد استنى يا حيبي استنى يا حيبي يا سيد.

0: بس انت متأكد ان هو يا فاروق؟
1: متأكد يا أستاذ.
0: عاوزني اعمل ايه؟
1: نمرة العربية انا خدتها 99622، نسأل في المرور على صاحب العربية وعنوان. هيا يا أستاذ. سألت.
0: انت متأكد من النمرة؟
1: ايوه 99622.
0: يبقى لازم قريتها غلط.

0: مش ممكن مش ممكن، ده كمان السجان اللي كان معايا قراها وكتبها.
1: 99 622.
0: أيوة أيوة.
1: بس لما كشفت في المرور لقيت إن أكبر نمرة طلعوها لحد دلوقتي 99 621، ناقصة عن النمرة اللي شفتها بواحد.
0: يعني يعني إيه بقى؟
1: يعني النمرة دي ملهاش وجود.
0: مستحيل مستحيل، أنا شايفها بعيني أنا والسجان، أنا والسجان شفناها سوا. هو كل ما افتكر من الايد يطير من ايدي. ليه كده يا سيد ليه؟ دي اخر فرصة كان ممكن تلحقني فيها يا سيد.
1: انا امبارح قدمت طعم.
0: طعم ايه يا سيد؟ انا خسرت حياتي، خسرت وجودي كله.
1: قلت لك ما فيهاش.
0: انا دلوقتي ما اعرفش اليأس ولا الامل. أنا عدم، أنا عدم يا أستاذ.
1: على فكرة أنا عندي أخبار عن أبوك.
0: أبويا؟ أبويا أنا ياما سمعت عنه أخبار.
1: دي أخبار من واحد صاحبي.
0: أبويا له صاحب؟
1: أيوة.
0: وموجود؟
1: أيوة.
0: وساكت ليه؟ ما قراش جرايد؟
1: لا، ده منقطع عن العالم، ما بيهتمش بحاجة أبدا ولا بيقراش حاجة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بيقراها هي جوابات اللي أبوك بيبعتها له.
0: أنت بتتكلم جد؟ صحيح ليه أثر لأبويا؟
1: إذا كان هو اللي الأستاذ برهان قال عليه. الأستاذ برهان هو صاحبه اللي قلت لك عليه، ده أديب قديم من زمان. لما حكيت له حكايتك قال لي إنه يعرف واحد اسمه سيد روحيني من 30 سنة مليونير.
0: يبقى هو هو
1: غالبا
0: هو. ما ورثتوش الصورة؟
1: للأسف ما بيشوفش، ده فقد بصره من زمان.
0: لا يعرفش عنوانه؟
1: لا.
0: ما قالكش حاجة عن جوازه بأمي؟
1: قال لي حاجة غريبة جدا. قال لي إنه ملوش شغلة في الدنيا إلا الحب.
0: إنما أمي سابته وهربت، ودي حكاية ما تتنسيش.
1: في حياة واحد زي أبو حيمي الستات اللي أعرفهم قد عدد أيام عمره، ما تقدرش تعرف مين اللي ساب التاني غيره. الرحيم زي ما قال الأستاذ برهان كان يحب ويتجوز ويعشق، كان بيعمل كل حاجة وبيعتقش كبيرة ولا صغيرة، أرملة ولا متجوزة ولا مطلقة، فقيرة ولا غنية، كله حتى الخدمات. ولما مات سبت
0: مش معقول.
1: الأستاذ برهان صاحبه هو اللي قال لي.
0: على العموم ما دام ابويا ما تبقاش غريبة، يعني يعني انا جايبها من برا.
1: الحكاية دي وقعته في مشاكل كتير.
0: انما ما تمسكش زي عشان غني.
1: كان كل ما وقع في مشكلة في بلد يسيبها ويطفش على بلد تانية. الاستاذ برهان قال لي انه مرة اغوى بنت من اسرة محافظة وكبيرة، انما ساب مصر في اللحظة المناسبة، ومن يومها عمال يتنقل من بلد لبلد ومن قارة لقارة، معتمد على ملايينه، ملوش هم إلا البحث عن الحب.
0: والأستاذ برهان عارف المعلومات دي إزاي؟
1: ساعات كان يبعث له جوابات، بس كل جواب من بلد ومن غير عنوانه.
0: غريب، ده لازم راجل مشهور في العالم.
1: مؤكد، وإن كنت بعتقد إنه بيغير اسمه في كل بلد عشان يتجنب المشاكل. الأستاذ برهان بيقول لي إنه متجوز في كل بلد أكتر من واحد،
0: وطبعا له فيها أولاد زي.
1: مؤكد.
0: وما بيسألش عن ولاده ليه؟ مش خايف عليهم؟
1: يمكن فاهم إنهم طالعين زيه يقدروا يتصرفوا،
0: ولا يمكن نسيهم.
1: جايز طبعا. مفهوم الأبوة عند واحد زي ده لازم يكون مختلف عن مفهومها عندنا.
0: وعيلته؟ برهان ما يعرفش حاجة عن عيلته؟ أبوه وإخوانه؟
1: مالوش مالوش حد أبدا. أبوه مهاجم من الهند، كون ثروته من تجارة الخمور، ومات ولالوش ولاد غير سيد.
0: طبعا طبعا لازم يكون مقطوع من شجرة.
1: المهم مش المهم إنه كان في مصر المدة اللي فاتت دي.
0: كان في مصر؟
1: أيوة. ومش بعيد انه يكون هو اللي شفته راكب العربية.
0: انا متأكد انه هو.
1: جاهز. بس لو كان هو كان رد عليك لما نادت عليه.
0: يا أستاذ هيرد على مين ولا مين إذا كان في كل بلد له ولاد زي
1: الأستاذ برهان؟ لقاه في يوم طب عليه في البيت وجاب له هدية.
0: هدية؟
1: أي هدية غريبة جدا، صندوق ويسكي وكتاب اسمه كيف تحتفظ بشبابك.
0: احتفظ بشبابه وابنه على حبل المشنقة.
1: بس هو ما قتلش.
0: هو اللي خلاني قتلت. لو كان ظهر في اللحظة المناسبة انا ما كنتش قتلت. والمصيبة انه كان في مصر. ايه؟ ما قراش الاعلام في الجرايد؟
1: ما بيقراش جرايد.
0: هو راخر؟
1: ايه بس بالزهد. لا عدم اهتمام، ملوش دعوة بالمشاكل اليومية بتاع الناس دي.
0: حتى ولو كانوا ولاده؟
1: بقول لك يمكن فاهمهم زي أقوياء وأغنياء ويقدروا يتصرفوا.
0: وبعدين بعد ما راح للأستاذ برهان
1: ولا حاجة، قعد يشرب ويسكي لحد ما سكر، وبعدين غنى غنى الحب سمعها في قبائل الكونغو وقبل سافر.
0: على فين؟
1: على أي بلد في العالم.
0: يعني مفيش أمل إنه يرجع تاني؟
1: جايز يرجع، محدش يعرف.
0: يرجع بعد ما أكون أنا الشنقت.
1: هنعمل نقد.
0: نقد لأنهي حكم؟ حكم المحكمة ولا حكم أبويا؟ ولا حكم أمي؟ ولا حكم
1: حكم المحكمة طبعا. أنا راجل بتاع قانون.
0: طيب قول لي يا بتاع القانون، أنا هسألك سؤال، تفتكر إني فعلا قتلت كريمة؟
1: أنت اعترفت.
0: اعترفت إن أنا خلقتها؟ آه، إنما تفتكر إنها ماتت؟
1: طبعا، مادام خلقتها تبقى ماتت.
0: غلطان، كريمة ما ماتتش، كريمة لسه صاحية.
1: يظن المأساة اللي مرت دي أثرت عليها؟
0: لا لا. أنا مش مجنون. كريمة ما ماتتش، اللي راح المشرحة واندفن جسمها بس، إنما هي ليها غيره، ليها 60,000 جسم وجسم تانيين.
1: مش الأحسن نتكلم في إجراءات النقل؟
2: أبوك يا صابر هتلاقي عنده الحرية والكرامة والسلام.
0: الحرية والكرامة والسلام.

0: وهكذا تنتهي قصة الطريق للكاتب الكبير نجيب محفوظ. أعدها للإذاعة عبد الرحمن فهمي وأخرجها أنور عبد العزيز.
1: راديو
2: أرابيكس
3: مباشر
1: على
3: الهواء.
4: الفيلم ده
3: قصة ولا
4: مدار؟ أنا أعرف. لأنك على أنوصة تغيى.
5: فيشن. جلوبولايزيشن. جلوبولايزيشن.
4: يا
5: بابا يا حسيت
4: ده. أروح أتحكم.

0: هنا القاهرة.
1: هو راديو ممتع جدا من حيث الديزاين واختيار الأغاني رائعة جدا وممتعة، شامل الأغاني القديمة والحديثة وزمن الفن الجميل والجيل الحديث.

كتير جدا لراديو عرب اف ام، قدي حلو واغاني حلوه جدا وذوقها رفيع جدا، ودايما يا رب كده نسمع اغاني حلوه وتفكرنا بايام حلوه، ويا ريت تعرضوا اغاني قديمه دي كمان تبقى جميله جدا تفكرنا بايام حلوه.

0: ميكس اف ام ده جميل جدا يعني ممتاز حرفيا.
1: بصراحة ان راديو عرب ميكس اف ام من افضل راديوهات اللي على النت في الشكل واختيار الاغاني كواليتي حتى بتاعت الاغنية، الاستماع نفسه جميل قوي حتى بالميوزك بتاعها بشكل مختلف جميل جدا بصراحة.
2: راديو عرب ميكس اف ام راديو ممتاز وبيدينا نوع من البهجة بسمعنا الاغاني الجديدة والقديمة، بحس باستمتاع دائم وانا بسمعه.
3: ومرسي كتير كده ودايما يا رب نسمع اغاني حلوه كمان.

0: فيش.
1: من غير مقدمات كده سؤال مباشر، ايه اغلى حاجة عندك؟ لا يا ابني انت ارتبكت ليه كده؟ هو انا هقلبك؟ ده سؤال فلسفي ما تقلقش، انا مسطورة والحمد لله. الصحة هي اغلى حاجة عندنا، وبما ان احنا ما عندناش اغلى من الصحة، انا قررت ان ادخل في الموضوع مباشرة وهرجع لايام الشقاوة تاني وهقولك ازاي تحافظ على صحتك في 30 ثانية. شوية نصايح سهلة بسيطة تساعدك تحافظ على صحتك وتعيش سعيد في 30 ثانية. لا لا مش هتعيش 30 ثانية، انت هتعيش النصايح في 30 ثانية، لكن هتعيش كتير ان شاء الله بتقل. او حسب ظروفك، مش هفتي يعني. اول واسهل نصيحة هتكون عن الاكل. يلا معايا كده، تفتكر عشان تحافظ على صحتك نعمل ايه في الاكل؟
2: يعني انت قصدك اخد بالي من اكلي؟
1: ايه اللي تاخد بالك منه؟ مش فاهم يعني هتلبسه تقيل مثلا؟ بص نصيحتي الاولى ليك في كلمتين، ظبط اكلك. ازاي؟ انا شخصيا احب اظبط اكلي، يعني طبق الفول ده اظبطه تظبيطه عجب، زيت، كمون، طحينه، ترشي، بتنجان مخلل، ب7 جنيه عيش بلدي مفقع. تظبط الاكل ظبطت معلمين. اسمع مني انا بقى، عايز نظام غذائي حقيقي تمشي عليه، كل عادي، كل كتير، استمتع وطلع لسانك للرفيعين اللي مش حاسين بالمنجاهه دي. هتقول لي طب والرجيم والنظام الغذائي شوف يا ابني، الرجيم ده اتعمل بس عشان يكسروا نفسك ويحسسوك بالقهر. كمان فارغ، ارجع للطبيعه الام وانت تصدقني. شوف البقره مثلا، البقره بحجمها ده كله بتاكل ايه طول النهار؟ ما بتاكلش غير حشيش ناشف وشويه حشرات، يعني عامله دايت كيميائي، وبرضه بتتخن وبتكرش وبتتشتم عادي. قولها بقره، استفادت ايه من الرجيم بتاعها؟ قول لي انت استفادت ايه؟ لو احنا المفروض ناكل خس وجرجير وشوفان، كان ربنا خلق لنا الانياب دي ليه؟ نكفر بقى؟ مفيش الكلام ده، نكفر. الانياب دي التصميم بتاعها معمول عشان الطرب والمنبار والريش اهي. بص دي شكل جرجير، الوقت الوحيد اللي تاكل فيه الخس يكون وانت مستني البانيه تقلي، البطاطس تتحمر، الرز يتشرب، الجيلي بالموز يمسك نفسه في الثلاجه. بس غير كده انسى الكلام الفارغ ده، تمشيش ورا الاشاعات. لو الدكتور قفش وقال لك كل مسلوق ومشوي عادي، هناكل ايه؟ هناكل ليه مسلوقه ومارشميلو مشوي. دايت ولا مش دايت؟ بس تطلع وش الزبادي على جنب عشان تبقى تاكله بالعسل لوحده حبيت يعني. خلاص فهمت كده؟ كل عادي. يبقى اول نصيحه ايه؟ هتظبط اكلك. النصيحه الثانيه بقى الرياضه.
2: يعني انت قصدك بقى ان احنا ناكل كل اللي احنا نفسنا فيه، بس نلعب رياضه ونتمشى عشان نحرق اللي احنا كلناه ده.
1: عشان تحرق.
2: نحرق.
1: لا الكلام الفارغ ده. بص حضرتك اقول لك على حاجه، انا ابويا الله يمسيه بالخير لما تم 40 سنه قرر انه يبدا يمشي 3 كيلو في اليوم. بعد بكره هو هيتم 72 سنه، واحنا مش عارفين هو وصل لفين، مش لاقيينه من ساعتها. شوف بقى انت ال 3 كيلو في 32 سنه زمانه في نيو دلهي او في المنصوره، انا مش عارف. ده كله بسبب برنامج رياضي نصحه النصيحه السوداء دي. نصيحتي ليك شفر كل القنوات الرياضيه، القنوات دي هتدمر اسرتك. اسالني انا، فان مراتك تتفرج على الشباب اللي هم الدواليب دول، بعدين تبص لك انت مش هتحب نظرتها.

اسمع مني، انا خايف عليك. شفر القنوات الرياضيه الان او فلتصمت للابد. وهرجع لك تاني للطبيعه الام، الارنب رمز الحيويه والنشاط والجري والسرعه والتنطيط. متوسط عمره كام سنه؟ سنه. المعمر الشقي في الارانب اللي فيهم بيكسر السنه، بيكمل حياته عاجز يا عيني، لانه حرق على المكنه جامد. السمكه اللي فحت نفسها عوم تروح كرولو وترجع باك.